0: مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى، وهذه المناسبة الجميلة وهذا العيد السعيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام. فالتحية للشعب الإريتري العزيم وإلى قوات دفاعنا الباسلة. وبرنامجنا يتواصل بمناسبة عيد القديس يوحنا، وزي ما شايفين ضيوفنا محاري عبا ميكائيل، وبرضو معنا فنان كحساي بتسلة سزاوية وطويل، وبرنامجنا متواصل وكل عام وأنتم بخير.
1: زخوركم تغطاتلتنا كم زي تعزبنا زلخم مس أجايشنا زلو علىلكمون زات عزبوا زلخم تنتون نقد صلي على أننا بخونا بلولنا مرباتنا خم كتكتها تلو صليهم كمن أبتي قريبنا زلنا مرب ويكات حستو مسجارنا دما مس أجايشنا نقبرو علىل مس بعلكوا دسيوهان است أساس ركهلو النايو طويل إسك نبخ خدمة أبعلكوا دسيوهان صوت صوت تاتلو ذكر وقعوين نجراتلو وقعتاتلو توم وقعتها تأمز مسلسك حبرت سبنا أبعلكوا دسيوهان بعقول دسي وحنا نستايم هنا عن طريق الإسكان لان يركا أوز صوت صوتها تات بعندك أنا استي خون خل بعند من سياحتنا خون خل متى مسكة؟
2: تبع ناي دسي وحنا نس كنتي قديم زبلكو أب حبرت سب إيرترا حبرت سب تجرينيا أت أمان كريستنا خاب فلاي كفتم عبيتي بعلاتي تي ما بقسيو تحبرت سب كبعلم كله تقدم عايز قبرنا نجر كم تزبلكو مش حدش إخلي استحاز مخالو او ان من لا زاكل لابنت اديتات نتاي غبرا كابزي شوبته سغم كابزي شوبته سرناي نن يشتو قريصن ولا كسابز اتصد كساب عودو ودي قنا نغزاز اتخاي تصبيا كابزي انقيصن بناتن طبب سب كيفلطن طحينن قعت غيرن نزان التزيا يقربا مالتي عطي مشلا ويعفون زلو خبابيتات كا مش لا قرب زز الشوته ولا قرب زوقة بخا أو قرب أخلي زوس عند حراري إنك بعلبيتن كين جرا بعلن لغة أن وي مشمع أن وي كشان حزن كيدن عف عفون كي تري النفرها عند حرنة مش لا جميران أو نتقوم بند حرة جميران عف كعد الحريم كتت أم كتبلع سلة تخل عفون سبن كي رأين أنجهن ويامسين سليتن مسلاتي زبهالتي يعجبا عدي أطوى مصحين دان كتسعة أب مأسن أب ستولنز بهالك من كتس النظر جها دعودي جون ويجوديين ويبتو طوى مسحلي ندحر أركي بلن ندحر بتحلن كا ناب كتش أنا بتأيكا ويك أنا بقعد غيرن كا شعو أب زناي كل سوى هندس معلتي ملا أسدر عبيتن ورا بابتي أسلام كريستانو جاي شاي ود عدي بملو حدش إخلي كم زلكف يجبر عملتي ناي كودس يوحنس كان دملاليو كابز حج ورحات كاب كودس يوحنس جميل كا حرستاي كنات جرات مسرائي شويتو دو واقيبو دو بسيلو دو بالدونغا زنا جرات مسطلل بزعبات مرعو قالو بزعباز مرعو ودو يو زحسب مالتي سلازي جياشاي انتاي دلي بغلي حرستاي انتاي دلي اخلي يلمزو مسلوباتاتون كمزي مالتي سلازي اتعمت ملوء زقابرو سروحو كمزو خلنا اون حجين قابرو مسكوت اباس تأساسر حرستاي كا خلنا قراتو مس اخلن مس كابتن استتحاحزو يمتفتاتو سلازي كنتات اخلو مساتلالي حوبو يتوع ودن حرق اللي وخينو أكو يتوع كاب كل تي اندابين خاز قبري لان كل قزية حبرتها سن تما خيرو تما لالي تما عايدو زخيد نس لزي نخمزي أمزا أمسلو سبات نجيرو ودو وان اكليت الله ولا عد خستو مواسبتينا نكاء آلينا نصاورينا تباهيلو تناي موصوبة نقراتو بحسة كمزي جمري قبر مالتي ازي من البعض كم تي قذلو ديقكا عمبواو ديقكا زقبر حسة انت زي كوينو مالتي تحسة خان وعلو ناتو فلليات ناتو برايتس قالي اللو مالتي تلازي ود أبو ودخ جيش انت دا أخوين خا أبو قوالكا تقبال قاشايو نسولو آس عاديو تبوغ زي الزاربو تبوغ زي معربو سبات حيزو سانيحي خا قوالو نتوم حتيتوم قول كتكوننا مسافحي إن باخد كوننا مزقعي سقا خازد لي والكا

0: المشاهدون الكرام، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية وهذه السهرة، هذه السهرة التي تقيمها الفضائية الإريترية بمناسبة أعياد القديس يوحنس. مشاهدي الكرام، يسعدنا في هذه الأمسية أن يكون معنا إقليم الجمال، إقليم الإبداع، إقليم عنسبة. أهلا ومرحبا بكم.
1: ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኤሪ ቲቪ ንሎሚ ብምኽንያት ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ሳህራ መደብ ምስ ዞባ ዓንሰባ እዩ ክህልወና። ኣብዚ ድማ ሓፈሻዊ ምስ ዞባ ዓንሰባ ዘላሊ እቲ ኩሉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ንጥፈታት፣ ማሕበራዊ መዳይ፣ ባህላዊ ቱሪዝማዊ ስሕበትን ታሪካዊ ቦታታት ናይ ዞባ ዓንሰባ እንታይ ከም ዝመስሉ ምስ ዝተፈላለዩ ያታዊ ደርፍታትን ትልሂታትን ኣሰኒናና ናባኹም ክነቕርቦ ደጊምና ምክታልኩም እንዳዓደምና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንኹሉና።
0: الحضور الكريم، مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم في هذه السهره التي نقيمها في قاعة مطعم مصوع في العاصمة أسمرة بمناسبة عيد القديس يوحنس. ستزيد هذه الأمسية ألقا وجمالا وبهاء فرقة الفنون الشعبية والتراث الشعبي والفلكلور، فرقة إقليم عنسبة. ونبدأ هذه الأمسية بهذه الرقصة وهذا الفلكلور الشعبي ورقصة شليل لقومية التجريه.

0: شكرا فرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الجميلة وهذا الأداء الرائع. نبدأ هذه الأمسية. وأستاذ محمد عبد الله، أولا نتعرف على إقليم عنسبة. إقليم عنسبة من حيث الموقع والسكان والإمكانيات والثروات الموجودة فيه.
1: شكرا جزيلا. إقليم عنسبة كما هو معروف أحد الأقاليم الستة في إريتريا، فإقليم عنسبة امتداده من التكليزان وحتى صلعة يتاخم شمال البحر الأحمر، وطول الإقليم المتاخم مع شمال البحر الأحمر يساوي 201.8 كيلومتر، ومن الاتجاه الغربي يتاخم أو يحده إقليم القاش بركة بطول 303.8 كيلومتر، فحتى برضو يحده إقليم الأوسط. وأقليم عنسبة طبعا كما هو معروف زاخر بالموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، وحتى الاقتصادية والثقافية أقليم زاخر هو. فبالنسبة للموارد الاقتصادية أقليم عنسبة يمتد من عتة كليزان وحتى حدود سلعة، يعني إقليم عنسبة يشبه خور عنسبة الذي هو مسمى به. وضفاف خور عنسبة منطقة زراعية وسياحية، هي بداية من على برعد وحتى ما تمر عبر مخلاسي، وعندنا السهول الذي هي قابلة للاستثمار، ومناطق سياحية أيضا مثل عراتوخ وزعد أنباء وبعات وطون، مناطق سياحية استراتيجية. وهذه المناطق هي التي حضنت الثورة الإريترية، أحد الثورة كان عندها دور كبير في حدن الثورة. إما بالنسبة للثقافة، إقليم عنسبة تطنه ثلاثة قوميات، تقريبا كل القوميات الإريترية تكون موجودة، لكن أكثرها ثلاثة قوميات: تيغري والبلين والتيغرينيا. فحتى الإقليم زاخر بموارده وثرواته الثقافية، كما كان هو معروض هنا، كنا نشاهد العروض الفنية لفرقة الرقصات التقليدية. فهذا الإقليم زاخر بكل الموارد، سواء كانت اقتصادية وثقافية واجتماعية وحتى ما السياحية. فإقليم عنسبة قابل للتنمية، لأنه المناطق الموجودة في إقليم عنسبة كلها قابلة لكل الفرص الاستثمار. فحتى بالنسبة للثقافة زي ما قلنا، بالنسبة لقومية البلين تطل في إقليم عنسبة فقط، فهي برضو تدي الإقليم خاصية بأنه قومية البلين موجودة، التجري موجودة في كل الأقاليم طبعا كما عارفين، والتجرينيا برضو. فإقليم عنسبة كما أكرر زاخر بكل الموارد الاقتصادية والثقافية والسياحية وما يليه.
0: شكرا أستاذ محمد عبد الله. مشاهدينا، يسرنا في هذه الأمسية أن يكون بمعيتنا ضيوف أعزاء من إقليم عنسبة ليتحدثوا لنا حول إقليم عنسبة، الأستاذ محمد عبد الله والأستاذ عبد مريم محاري وعزازي بركة آب من إقليم عصبة، ونتحدث معهم حول الإقليم وكل إمكانيات الإقليم وتعريف بالإقليم إن شاء الله.
2: راي عزازي كمزي استاذ كيقلصو صنحا حفيشو بزعبا زوبعن سبا زلو ناي اقوماناتن كمدما افتوشتي محبرسب ناي زوبعن سبا زلو انتي نتناتومي كيقلصنا صنيحمو نسخه تيتريزما والسحبات ناي زوبعن سبا كميز مسلت قلصنا
3: راي مجمريا نقول حزب ارترا وشت نوصان بزي كبر بعالنا غاتام غيره يوهانا قبل يدلي نغلغلو تلفزيون ارترا حفيش ادمستر زينا خان زادل زبانا خنلال يلو سلازي فطرلنا مسغانانا لعلي بزعبا زبعن سبا هنزرب كلنا تي مدرخ

0: الأقليم تدي الأقليم خاصية بأنه القومية رميث البلين موجودة، التجري موجودة في كل الأقاليم طبعا كما كنا نعرف كما عارفين، والتجرينية برضو. فأقليم عنسبة كما أكرر زاخر بكل الموارد الاقتصادية والثقافية والسياحية وما يليه.
1: شكرا أستاذ محمد عبد الله. مشاهدينا يسرنا في هذه الأمسية أن يكون بمعيتنا ضيوف أعزاء من إقليم عنسبة ليتحدثوا لنا حول إقليم عنسبة، الأستاذ محمد عبد الله والأستاذ عبد مريم محاري وعزازي بركة آب من إقليم عنسبة، ونتحدث معهم حول الإقليم وكل إمكانيات الإقليم وتعريف بالإقليم إن شاء الله.
2: راي عزازي كمزي استاذ كيقلصو صنحه حفيشو بزعبا زوبا عنسبا زلو ناي اقوماناتن كوم دما افتوشتي محبرسب ناي زوبا عنسبا زلو انتينت ناتوم يكغلصنا صنيحمو نسخه تيتريزما والسحبات ناي زوبا عنسبا كميز مسلت غلصنا
3: راي مجمريا نقول له حزب ارترا وشتن وصان بزي كبر بعالنا غاتام غيره يوهانا قبل يدلي اغلغلو تلفزيون ارترا حفيشا مصر زينا خان زادل زبانا خنلال يلو سلاز فطرلنا مسغانانا لعلي زبا زبا انسبا هنزارف كلنا تي مدرخ نحنا بتوكيلنا زبانا نزارف سلازلنا منالبات حنتي كابتن شتش زباتات علينا خنزاربينا بهاجر درجه هنري خلا نفس وكف زبانا تو صقاتات ناتو مللي ناتو هبتن تحسن الله زباتان وكلا دلنا انسبا هنزارف كلنا هم بغادي مسغلسه تشاتن وسان زباتات او وشتو خاصفال علي صقاتات زحقوف زواي مالتي كم منستر توريزم دبلو توسيدنا ثلاثه وقت ياب كل ساعات اتيبل ازي عبد بزحسب كابسمرا باص كغمته خلي وين مبراو غلا غول كغمته خلي اب زبا عن سبا كن اوشت تا زبا زركب يحد خابتي ناي توريزم منجي ممكن بلا نخل امنات كبعت كليزا انت بغيسكا حغاز عبد وردلو 8 كيلو متر زي كون رهكت زوم ثلاثه وقت تات وي زوم ثلاثه كنزاتنا اير ترخبلو زباي مالتي درجه توريزم كنزارب تخينا حجي تصقاتات ناي توريزم ابتي بحرياوي تحسو خمركوس خليو ابتي سفسر حو تحساتاتون كمركوس خلي مالتي ابتي تفطرا وانت مزينا حدا زدبلكو كنزاتنا اير نسد فطرو نغراتكا كنزات اير زفطرو كنزات ناي بقلي كنزات ناي كبابي زي هذا ملك زهوي لكيو زبا عن سبب غوبوتات اصادفن زللو زباي زوم غوبوتات ناتوم ملكه ناتوم صحبت اللهم بتفطرو اوشتوم زلو بعتتا اوشتوم زلو اغرا اوشتوم زلو خال وحايز ما چولوت تي صباوت فطرو ناب قدامات ناب هيمانتاوي امنتا زما عبله نغرات نابنا دبر سينا قدام صعدان با قالوت كنت اصلو نخل مريم دعريتن قالن زي حدا بحرياوي ما بغسو زلو تفطراوي صباقنا ايتو زواي بتريزما تاساسيرنا افتاري خنت مزينا ازي هفتام زواي جنا زيت بربره زي تفتش كونت هنا بوحدو تم تلل يوم زلو كاب تيناي تاريخ موائل جمر الاوان زبغسو تحسوتات الله دهري غصيلو ابناي مغزات غزي انت مزيناون كاب تي مجمر يعني ارترا غزي نبلو ناي تركي منغس وي سرعات انت تبغيسنا تراي افسفال علي خبابيتات اسر نايزي كترخبو تخل تاريخ كاب علو توريزماوي صاحب زفطري اب غبس يخون بفلاي ابطليان زلو حدقتات عبيتهم وزحت كيم ايطاليان بعلو كتما كرن تاب درجه هاجر ابقال اي درجات سرع نبلا كتمانا بتيناي تنتاو تحسوتات وي بتيناي سننصاو تحسوتات كريا خلنا ازي هبطام زخوني كتماي ابل قلت كليماوي صباغه يخا از توسيخو مستي حزباون زبلو وي قالوتون زبلو كرن صعدا زبل مللي تدميرو خا ناي تسم بعلو هذا عبي توريزما وصحبه تفطري دهريو دمص مستاريخه تاساسيرنا انت تقاتيلنا يوتم دمص سرعاتات كسابتنا ايتيوبيا سرعاتاتن نون ممكات زكيتنا قالسن او زبا عن سبا اكلنا يساري حزب بوزه ملكه كنرهبون خلينا قلنا حجي بخلت انا غير كنريو تراي تفتينا حدي تي ناجيجننا تاريخ او سفصمه تقيسنا نوصلنا خلينا زي كبربعاتات كابتي بوليتيكاوي قالسنا ايرترا تاساسيرو او زبرنا اي سلفتات من قصاصات بعبينا الرابطه الاسلاميه من قصاصات كتكسق اليو بيت صحفتات نايزن سلفتات منبرن بيت صحفتن ناي سنداتو محبين ناي حربنيا شيخ ابراهيم سلطانن بصوتومن اتهيسكا ازيو زي تبربره

0: وشكرا أيضا لفرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الرائعة وهذه الأغنية الجميلة، أغنية أرهيت بلغة البلين، والتي أتحفتنا بها هذه الفرقة في هذه الأمسية التي تقيمها الفضائية الارتياء بمناسبة عيد القديس يوهنس. أبت مريم، كما جمعت البول على محمد وأزازي إقليم عنسبة، يعني تنوع بديو وتنوع بتو من قوميات القباء، حتى ديب أديان برضو، أديان ديب كل ديب إسلام ومسيحية ديب كل أقاليم هلا، لكن ديب أغلب عن سبلة فانتيو ديب حتى أسرة مسلم ومسيحي ومسن نبرو، فإلا وفاق اللي كفو الشرحو وكفو اللي توديونا.
1: شكرا أستاذ صلاح الدين، سلف كله بلا مناسبة إلا قل وزارة أعلام قل اللي بغت اللي لهبتنا قل أغليم عن سبا قل إيش شكرا قل بلا فتي من نندات لي كهيني قل كل شعب أريتريا دي بقبط عدوى خارج لهلا مناسبتنا عيد قديس يوهنس، عيد مبروك قبل مثل قوات دفاعه ومن نون دات ليكو كما بيلك استاذ صلاح الدين اغلي مع سبا كما بيلك هو بزوح ناي قوميات فنتو الى اللي تركب دي بزوبا عن سبا قوميات بلين كما استاذ عبد الله محمد عبد الله البلاله سان حدي بعد اقاليم ليه اللي قوميات دي بعن سبا دي بكرن ودواهي حاله تتركب قوميات تجري وقوميات تجرينيا بديبا من تديانات ما مسأنا من قبي ديانات كليت ولا ديانات دين إسلام ودين كستان هلا ديبا كم لا بيلكها يعني أقليم عن سبا لدين في تيلا بيلا أشكال أو يعني طبايع بديب أقليم عن سبا واللي يعني ديب حتى بيت كم لا شرحت عن حكا كل أطحو ورط من نوم سليماي ورط من نوم يعني كستيناي عندك بات أن حكا تكم سلهما هني ولو حوما من يقبه هني سب كلوت دين عندهم مثل بلعوا مثل سطو ركبهم هجيا هليت كمان قل اللي زيادة لا ترزق قلنا ملت بلدي بكرن

0: بدير لحلفة قدوم زمن لأبونا كتر ما لأغلوبهم نديف على تاليت مثل حرودة علو أغلي مع سبا كان مثل دي بعد كما شرحوا لأن حاوتوا بزوح أنا لو وسكوي هلاني حتى نقطة مقلبة لقدر بخصوصنا توريزم سياحة أغلي مع سبا كما لبولوز أنا وتاريخ بديبو طبيعتي لقب أقرمات بديبو أدبر بديبو لطفناتا مكاريتنا أرد بديبو أزال مع سبا تاريخيا دي بتاريخون تاريخ شرحوت أنا وجماعته لكن تاريخيا جزء تاريخنا عالم تو أغلي مع سبا لك الآية حرب عالم لأم بلول اللينا سنة 1941 من أسك 45 لدقايسة لدك أبا كفال نايو دي بكرنتو لدقايسة دي بتنقل حس ولكل قوت لقوات مثل تحارب العلو يعني دي بتنقل حس لا لا لا لا تفلل منهم دي بعالم كلكم لتفل كم لتفلل لتأمر على كم اللي بقول على وقت لهي the beginning of the end اللي بقول على طليان كم سعره طليان فعلا هاي لا the access powers عدوت على العلد دي بتنقل حس أو ما هي دي بارتريا حق وتفللت طليان access power لفللنا يوم أم بتبهلتو للبل رسالة الحالف على وفعلا حقو ديبو فللو خلاص أبوهم أتمو بهلتو قال أي حرب عالم بعوتين أي إنجليز وأمريكا وسبكي دانهم تما لما تاريخ اللي تاريخنا عالم ملك بانديكون تاريخنا عن سباتو وتاريخنا إريترياتو بهلتو اللي ما فنتوي وديوق الأقليم عن سبا بعد كما جماعة اللي بقولوا لا تنحو دفعاتنا ثورتنا مثلا زي ناي تاريخنا كلا حرب عالم من دبل كان انجليز كرانجلز بطو يعني زياد كلوت شهر ناس اغلب الحرب دكوب على دي بنقول حس وزياد كلوت شهر لا قبل زمان ناس اغلب سبا غمبار لكن يبقى تحرير اريتريا 77 كرند صبطه دي بسلس يوم صبطوا اللي ما لتاريخنا شعب أريتريا وتاريخنا ثورة أريتريا وتاريخنا أغلي معن سبا وكرن فنتوي من لو وديو نغاتو قلي بلا قدر
1: برات تاسلتنا بمغنيات قدوس يوحنس كاب ما سوا بيت مقبن مستم بمغنيات زبعل زي نابخم انو محلال فوز لنا مدب سهرة جينا قصاليو حجرما شماغله اتبل بقوانقوا تغرنيا درفلاتنا نابحو كنبلاينا

0: مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى في هذه السهرة. أستاذ محمد عبد الله، نواصل في حديثنا حول إقليم عنسبة وهذه الرقصات التي كنا نشاهدها للبلين وللتجري وللتجرينيا. القاسم المشترك بين هذه القوميات في إقليم عنسبة؟
1: طبعا زي ما قلنا هذه ضمن التنوع الثقافي الموجود في إقليم عنسبة هو، فبالنسبة القواسم المشتركة في بين القوميات زي ما كنا نشوف يعني الثقافة متوارثة هي ما بين البلين والتجرة في بعض الحالات حتى ما تقدر تفرزه، لأن الناس متداخلة هي حتى زي ما كان يذكر أستاذ حتى مريم، كل ما سواء كان بطبيعة الحال سكان أقليم عنسبة وبالذات كرن، أنت لما تنزل في كرن ما تقدر تفرزه. التجرينيا والتجري القوميات الموجودة في إريتريا ربما ممكن الواحد يجزم أن يقول أنه هذه الحالة الموجودة في أقليم عنسبة أو في كرن ما موجودة. أنت لو إذا قعدت في مقهى تلقى ثلاثة قوميات على الأقل في يناقشون ويتحاورون. إذا يعني زي ما كنا نشوف مثلا لو في أغنية تقليدية أو رقصة تقليدية بالبلين كل القوميات سواء كانت التجرينيا ولا التجري ينزل فيها، ف يعني انخراط يعني انخراط شديد في اقليم عنسبة، وهذه من ضمن الارث اي الموارد اللي نحن ممكن نفتخر بها كاقليم. يعني ربما يكون في مناطق اخرى لكن بالنسبه لاقليم عنسبة الثقافه كل متداخلة هي، لما نكون يعني فرقة تقليدية من كل القوميات كلها حتى الناس اللي كانوا يرقصوا هنا أمامنا من كل المكونين من كل القوميات من الثلاثة قومية، ففي انخراط وتداخل و

تعايش شديد في أقليم عن سبا. بالنسبة للخلطة الموجودة بين القوميات ممكن الواحد يقول كده.

عادة بعضنا البعض تعد أيضا جزءا من ثقافتنا الأصلية والنبيلة، حاسا على التواصل فيما بيننا بالمحبة والتعاطف ونبذ الضغينة والكراهية والعداوة والافتراء واحترام بعضنا البعض وفعل الخير والسير باستقامة وتعزيز وحدتنا والعيش في ظل المحبة والأخوة. أعلنت وزارة التعليم أن عملية توزيع المستلزمات التعليمية الأساسية الخاصة بالعام الدراسي 2026/27 إلى مختلف مناطق البلاد قد بدأت وتتم بصورة سريعة ومكثفة لضمان وصولها إلى جميع المناطق. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية بوزارة التعليم السيد جبرهان نسحاقوس في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن توزيع المستلزمات التعليمية في البلاد بدأ منذ عام 2006، مشيرا إلى أن هذه المستلزمات يتم شراؤها عبر شركة البحر الأحمر التجارية وتتميز بجودة وتنوع أصنافها ومحتوياتها، فيما يتم توزيعها وبيعها بأسعار مناسبة وأقل من أسعار المستلزمات المماثلة المتوفرة في الأسواق. وأضاف السيد جبرهنس أن الوزارة تبدأ منذ شهر يناير من كل عام في تقديم طلباتها من المستلزمات التعليمية اللازمة، وبناء على ذلك كان من المقرر أن تصل المستلزمات الخاصة بالعام الجاري إلى البلاد خلال شهر يوليو، إلا أن الظروف العالمية أدت إلى تأخر وصولها حتى

نهاية شهر أغسطس، مؤكدا أن عملية توزيعها قد بدأت بالفعل، وأوضح أن المستلزمات التي وصلت هذا العام تبلغ قيمتها نحو 3.3 ملايين دولار أمريكي، وتشمل إلى جانب 18 صنفا من المستلزمات التعليمية الأساسية التي اعتادت البلاد استيرادها خلال السنوات الماضية، طباشير بألوان مختلفة لاستخدام المعلمين، إضافة إلى الورق المخصص للامتحانات والمكاتب. ودعا السيد قبرهنس المواطنين إلى الاستخدام السليم للمستلزمات التعليمية التي يتم توفيرها وبيعها بأسعار مناسبة، والإبلاغ عن أي حالات يتم فيها استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. حث السيد ميكائيل هابتماريان مسؤول قسم الوقاية من الملاريا ومكافحتها في فرع الصحة بالإقليم الجنوبي المجتمع على رفع مستوى الوعي وتوخي الحذر، نظرا لأن الموسم الحالي يعد موسما للأمراض التي ينقلها البعوض. وأشار إلى أن أعداد الإصابات بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك وحمى الكرفس والحمى الصفراء تتزايد خلال فترة ذروة تكاثر البعوض الممتدة من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر، ناصحا المجتمع بالحفاظ على نظافة بيئتهم والالتزام بقواعد النظافة الشخصية. وأشار إلى أن التخلص من الأدوية والإصحاح البيئي وتوزيع اللقاحات والتشخيص والعلاج السريعين ورفع الوعي العام وتدريب ممثلي الصحة في القرى وكوادر وزارة الصحة تعد من بين الأنشطة الرئيسية للوقاية من مرض الملاريا، مضيفا بأنه ونسبة لاتباع تلك الإجراءات بالصورة المطلوبة فإن عدد حالات الإصابة بالملاريا انخفض بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد على ضرورة تكثيف استخدام الناموسيات وتوزيعها، ضرورة التوجه إلى المرفق الصحي فورا في حال ظهور أعراض الملاريا عليهم والالتزام بتناول أدويتهم بانتظام. تشير التقارير الصحية بأن 85% من حالات الإصابة في الإقليم الجنوبي تسجل في مديريات ميمنة وعالدخالة وعالرزا ومي عيني وطرنة. نظم في مدينة جنيف السويسرية في 5 سبتمبر مؤتمر حول أهمية تعليم اللغة الأم في أوساط الجالية الإريترية بمشاركة أكثر من 60 مواطنا من المعلمين العاملين في 19 مدرسة ومنسقي التعليم ومسؤولي التنظيمات. ركز المؤتمر على عدد من القضايا المتعلقة بتعليم اللغة الأم من بينها أساليب التدريس والكتب التعليمية وأنواعها وهيكلة مدارس اللغة الأم وإعداد المعلمين والمناهج الدراسية إلى جانب أساليب ومضامين التدريس والدور الذي تطلع به مدارس لغة الأم في تعزيز حب الوطن. وشهدت جلسات المؤتمر نقاشا موسعا حول الجهود الرامية إلى تنشئة الأطفال على القيم والأخلاق الإريترية وتعريفهم بتاريخ وثقافة مجتمعهم ووطنهم، كما تم تشكيل فريق عمل يتولى إعداد وتنسيق الإرشادات الإدارية الخاصة بمدارس لغة الأم ومتابعة إعدادها الكتب التعليمية ومضامينها. ودعا المشاركون لتعزيز البرامج التدريبية التي تركز على تطوير قدرات المعلمين والعمل على معالجة النقص في الكتب والمواد التعليمية. وفي سياق متصل، أقيم في مقاطعة جراون بوند ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة، فيما شارك سكان مدينة السيون في كانتون في فعاليات يوم العلم ونظموا أنشطة للتعريف بثقافة وطنهم وعلمه. أفاد مسؤول مركز الاحتلال الصحي الممرض جامع محمود بأن نسبة تطعيم الأطفال دون السن الخامسة في نطاق خدمات المركز بلغت 98%، وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التوعوية المستمرة التي تنفذ في أوساط المجتمع، مشيرا كذلك إلى ارتفاع نسبة النساء الحوامل اللواتي يراجعن المؤسسة الصحية بانتظام لتلقي خدمات المتابعة إلى 80%. وأضاف الممرض جامع أن موقع المركز الصحي في منطقة متوسطة يتيح له تقديم خدماته للحوامل والقاطنين في المناطق المجاورة بما في ذلك عسوس وعد الشوماء والعسا ومي أطال، داعيا إلى تعزيز مساهمة المجتمع في استكمال احتياجات المركز من البنية التحتية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن مكان انتظار النساء الحوامل داخل المركز الذي كان قد تضرر جراء العواصف تم إصلاحه بمبادرة من النساء. يقدم مركز الاحتلال الصحي خدمات تطعيم الأطفال والولادة والرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها والفحوصات الطوعية إلى جانب خدمات العيادات الخارجية والصيدلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.
على الصعيد العالمي، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي بعد ساعات من قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي. وقالت وزارة الدفاع الوطنية الجزائرية في بيان

إن القرار دخل حيز التنفيذ ويشمل حركة الطائرات الإماراتية في الاتجاهين ذهابا وإيابا. ويأتي الإجراء عقب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مع منح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد أو الامتثال للقرار. وبررت الجزائر قرارها بما وصفته باستنفاد جميع الوسائل الرامية إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية، متهمة أبو ظبي بمواصلة ارتكاب تصرفات استفزازية أو عدائية من دون أن تحدد طبيعة هذه التصرفات. من جانبها أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتا بما يتيح الحفاظ على الروابط الأخوية ومصالح المشتركة التي تجمع الشعبين الجزائري والإماراتي. بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب الفعلي من إقليم كردستان العراق مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 من سبتمبر لإنهاء مهمتها في البلاد بالكامل. وأكد مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم وأن انتشارها بات يقتصر حاليا على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد أنجزت في يناير الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى من العراق ليقتصر انتشارها بعد ذلك على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. ومن المقرر أن تنجز هذه القوات انسحابها من عموم البلاد بحلول 30 من سبتمبر بموجب اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن في عام 2024. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سيادية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. تهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطنية للمسيرات تمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي أو مورد كندي، بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين مع تخصيص ثلث الإنتاج لدعم الدفاع أوكرانيا عن أراضيها. وطرح كارني خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد الغربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي المسيرات الرائدين في أوكرانيا استنادا إلى اتفاقيات وقعت بين الجانبين في الصيف الماضي. ويرى الجانب الكندي أن هذه الشراكات ستتيح للصناعات الكندية التعلم من أكثر المطورين خبرة. في النبأ الأخير أفادت الحكومة الإقليمية بمقتل 26 طالبا على الأقل وإصابة العشرات في مدينة بوكافو شرق الكونغو جراء حريق اندلع في مدرستين متجاورتين. وقالت حكومة ساوث كيفو الإقليمية في بيان إن 19 فتاة وسبع فتيان لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وأعلن لورنس كانيكيو المتحدث باسم حركة M23 المسلحة التي تسيطر على مدينة بوكافو في وقت سابق مقتل 19 فتاة وخمس فتيان، مضيفا أن 29 شخصا يتلقون العلاج في مرافق طبية محلية. وأوضح أن سبب الحريق غير معروف، مشيرا إلى أن الحي الذي اندلع فيه الحريق مكتظ بالسكان وأن معظم المنازل فيه مشيدة من الخشب. سيداتي سادتي، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. قداسة الأنبا باسيليوس الباتريارك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يلقي كلمة القداس. وزارة التعليم تشير إلى أن توزيع المستلزمات الدراسية يجري بصورة مكثفة. التذكير بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بشأن الأمراض التي ينقلها البعوض. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي تأمل أن يكون مؤقتاً. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. وكندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا وتمنحها ثلث إنتاجها من المسيرات. نكرر مرة أخرى مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. إلى بقية برامجنا، إلى اللقاء.

0: كاني
1: شح
0: انت زاروا لغا بش حدا دنش جكري حق تعرفه بكم بدنش كعلفيت لين تخون
1: اي تحاجي جبا بدنش حلفه بدباسي تلقى حن تخون كالقى حن
0: اوه مالتي زي غري مني دي شو قرشس كم زعب غنزب جيكا وشركانو
1: كم الرسوز خلي لك حني لك
0: بزز ريكا زلو خدا مش كتملس لك كندو تركب كمان كوين اي سمعني زلو
1: نعبا سبكم اي توارز صباح كون از بصح كاز الله درجه خبطح
0: اتا كابز هي دغنت بايت حافي الكاس نابزنا في درجه كي تحاسبو دهر كان سغاكو ودي كي خاز لخا
1: حقا فطاري امين زودق صباح كتس اي تصغموني كم زنات كاسوبن فطاري نزرسعكين حنسا مسودق خندينا كيتس
0: اتا خندك تزاربيغا مخوان زم دخاتات كاب تبلعو تزاربو يزبزح
1: وا دخنتنا غنزب انبر دخنتنا امرو مع سالينا دا كم زراب تقطبنا
0: اوي سقات قرفني تمسلني قا لقى كان يرجع حقي
1: هو كتلقحني
0: يا غريتها ادلا جاو دركان قديمه غنزبي اوفريو
1: همبا مزي تلقحني خا طفطافي حساب زنق حالولو كتبلن صنيحك
0: مزي غيا طفطافك ودي خنبر انس كبر زبلق مغبس زقورسكو نعقا حالولو وندابركو حقوقي صنيحي
1: انتي تزهر بالغا واتارس لكادي تشجير نابولكو خاص محقق دغلت بلالغا قدف هاي تبدع هاي انت لو قدف سمون هاي انت لو
0: دحن انت نغير كتحاورك شحالك حكا اخت مسلس يدخل
1: انت كوين زيك
0: دافير كاختر مت زيك قال كادوختم صعق مخترك بزخونه غنا وداني كاب كلك حكا كخفلك كان يزحشني ناتي ناي ندعركين الله تحاردن شحا هاي بك
1: اي دليني عامي كنت فلت اختلك حني يزدلي كمل سلكه متا
0: او بزيت قتل لي على الاخر كنت مسل لي عمرت كصبيك زي يبقى زلوغ حسب تحاسب قالو زبلت مثلني كيدلو
1: انت هي تعبيتي زازي واتا دخلنا نسمع رقم زي زحسركا مخان مش حسر سبته تزاريب كاد اول اخ واي سمون واي سمون اوغود
2: كما يوعلك ابراهام
1: كما يوعلك سمرك
2: بحندي خرابين خضرب للغا
1: تزاريب لي سقيله قال حساب حجي يصني حزخوم
2: دحان حساب كويت لان كبزح ترى لي بالبريمو
1: نسوس حق اخي
2: مدلو دامت مخم يالو
1: بيلا نعمتها خمس اوان كيشرممه كيقرممه ترى يصنحنا
2: امين مونتا يالو نحق زخ ابو قلنا
1: كله ملي قدا صباح كحردلكم كمصيمو تخراتاتكم سي حيل كي يصني
2: صبو ناتكم كخمو تحرديهم
1: اوه كنحردينا
2: صبو مو ابراهيم حوي زين حزن نسخونا خاي خونا خاي
1: نمنتاي قلن نندو
2: ولكا نسك بلا نقن تقبلن بجخ
1: امو زقن زب بزيح اللو
2: زي بزحة تقبلن دراي بجخ لك
0: واتا تأذر زلو واتا تقبل رغدسي
2: وا يهين تاري اخاريخا
0: نايم تاي تبير لغي انتا سريه لغي سمعات اصغر انتا ري لكا هجيخ اصن سبيتي متي خالك احنت بالغا
1: سمعانو سمون
2: دحان صنح امو ابراهام حجخي دحان روح سودا ما تكبر لنا
0: وا اتغزب قوزدو
2: اي ملكه تكاني كيدا ابراهيم قداي كاكبر نسبيت خا روح سودا ما تكبر لنا بلا
1: بلي زوج اخي يتكالكي بروح معلتك
2: امين امين بروح معلتي
0: حجس ندقلك مالتي
2: انت يا رجيري ليه تتزقي مري حقي زي
0: تاغاغي غي انت ويا لك حني النيرني
2: هم انت غيرك ابي خير ترى كي تخو
0: اوه ملك حكو عيلك حكاني اليوم قلنا تينا عند عركينا لو تحرد زلك غيبك هاي اليوم
2: تحزن ازي خا تحزن زبلك هيبك خم حقز كنت تحرس قيل اخا خد قبره
0: زي كونا بعد زي اتم كرغبو تغينم كسور حن كروس ادرين زلو
2: اي اسمون ايه نسخان الزل خا يدرج جارهيز كاري خابت حكا
0: وقت سمرتك مصوري خطوات ادر اندي تقنعي
2: برعايا سلاسي استفت رسب كل حدا مخاني يزفلت انا
0: مشوس حق خي
2: سلازي بحد عينك نرن اب غزي تصقمنا انت حقا غزي نزلنا دحركا ذهبت بصح حكايه زلخه سدراي كورس نخلو
0: يفلت يا تقصد بجاخي لكي
2: اوداني نستشجرك حق زلو نزت اميخ عنقلو لي لومين قالت يم سدراي ورسومني
0: يفلت
2: سلازي نزن السخا بعدل زرخبكاو نتوم بعدلو مستشجروا يتبدعلو تخيلك حق زلو
0: يا غريده يا غريده سمرتي صحتها معلت وعيده
3: دحر حجي ايدقموني
2: كبل بخاكن خونا لو تسمعون
3: كبل بي انت سمرتك دي دونك ورخوي نمبر انس كاب سبنا تصبخون دي عبي
2: نو حلفك خزخ خركا دليك يكونك
3: اجوغي اجوغي سكفي حجي قد حنقي المقزانة
1: اتاني بحق دي اجيراتو قلسا حتي حجي سنابي كيدات بال قروب كنابي كيدات نفس دري ادو خيدات خون نو نو نو نو نو نو نو ازي اتتسالي لا تراكت كونا لو هو اتي ابيدي خدا تنحكي
4: عايزنا برانا كلهم حسب كون دي عقلي تصبب مس بلنس صولت كقبر بيتك شتان كده
1: ناي بالبلي بلي كنت حقو سخا غنزب رخيب ولا خن انتي كمتس بقعدو ولا تيم
4: اي تشجر ابراهيمي بتعقمنا غيرنا نانو عليه تسكف
1: ناي بالبريخي انتي دا هندب تغيرك
4: هو ابيتي كرزان زوهاب زنبره سبكت انكو حيت سمع نعوم سمعكو ازوني كله تمليسو كله خا ترديني كم غزا خانبر كم غوربيت كاينبري حجي خا ازخول زجوجو كان زربش كان يغرقبر لي ابراهيم
1: يقري يخونكي انكو اطرحنا بلبخه تملس حجي كن بقيع كمتصك خيده
4: دحان اذن بقيع ز حسبك اسبي زنا نبور حجي كن ورا دورهم طايت الشكر
1: وين اي فطار طعم بل خيده بلي دروس قدين كمتصي
2: كم يصنحكم من ابراهيم
4: مرحبا سمرات كم يصنحكي
3: ابراهيم حوي اي تحزلي كندك حقزك زيله زربان حزاركو انا شيك امو يقرق بردلي
1: يقرق يخونك انكو عطرح ترداك
4: سمرات ون طبق حساب دا ماخركني تقلبيت ازيله زربات زاري بقي مكيكون مو يقرق بردلي
2: نو اي قيم كن صار حفتي تسي تدفي
1: ريوكم يقرق يقرق تبال كندي تعمس لكم
4: كندي وضع او دا عمت ندري امو قونا سيطان اتي بحمتش فش شابيلنا نيرو
2: حجب بحر دبه وقع مفتئي كونا
3: امو نزازل حقوس حقوس نخن وصغلا صباح او دا عمت مسانا يمو عالكم زخون خيطة مخنيو
4: اوه صباح صباح بقزانا خنوعي
2: نو نو صباح قدس يوهنس تا اخيبنا بقزانا نوعي كمزاز بلوكم زلا مسكال كاني كمزاز بلوكم ما ابزاق زخم تعكيبنا نوعي
4: ابراهام
1: وا بزي مكنيت ندير ميلوم مسوم نوعال
3: ام بس او دائمه تحاول كتوعال كاي مغرز له
1: مو سمون تنا باقيك كحردندي
2: ها
3: اجوغا جوغا تسكف سنز حردنا له مصاطرح بحنسك وين خنبل علينا

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ንምጅማር እምበኣር ነቶም ነዚ ብርሃን ከነ ሰማዕር ዘይትካእ ሂወቶም ዝኸፈሉና ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምዝካር ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል
1: مشاهدو الافاضل اذانا ببدء الحفل فلنقف دقيقه صمت على ارواح شهدائنا الابرار
0: نذكر سماعات ندالو ذكر سماعات

0: بسلام عرف نبرو
1: مشاهدو الافاضل اهلا ومرحبا بكم اليوم ننقل اليكم فعاليه الاحتفال بعيد القديس يوحنا على مستوى الوطن من مديريه العلاقاش بضاحيه قرنفيت نتمنى ان تقضوا معنا لحظات جميله وممتعه
0: رؤوس قدس يوحنس نملاحظ بإرترا أبو وشتن وطان مستزيك محلتات مكل خلنان كخون لنا نتمننا منيسر زينا زوباقا شباركا كوميشن بهالن سفورتن إرترا بموهاد أبو لعلاقاش أبو قرنفيت بعزلو فلوي بعد قدس يوحنس أبو مكتاليخم زلخم
1: التهنئة للشعب الإرتري وقوات دفاعي الباسلة بمناسبة عيد القديس يوحنا نتمنى أن تقضوا معنا لحظات ممتعة وجميلة حيث ننقل لكم فعاليات الاحتفال بعيد القديس يوحنا من ضاحية قرنفيت بمديرية عالي القاش
0: بمقدي مسمار تلفزيون إيرترا مدبنا أبي مكتا زلهم كابي العلاقاش كابي زبا قاش باركا زم حالف زلو فلي مدب على القدس يوحنس أبي قرنفيت زبا زلو فلي مدب أبي مكتا لهم زلهم كابزي بمغطال ناينكو عدحان مسأخم قال سمعنا حالا في كتوا ولمعات نزبا العلاقاش أتو برخات محاري نابي مدرخ بخوف من عدم
1: ندعو الآن السيد برخات محاري مسؤول التنمية الاقتصادية بمديرية عالي القاش لتقديم كلمة ترحيبية
2: الرأي زغوركا أم حدار زواقاش باركا أمباسادر محمود العروي زغوركا حالا في بوليتيكا وقدية تكدف أتو أحمد طاهر زغوركم حالا في تخفلتات جنافر منيسرتات عزيز السراويت مراحت هايمانوت عدومات أغايشن ونقع دحان مساءكم كمون ونقع أبز خبر علات بعال قدس يوحنس أبصحاكم أبل بغدامنا نزم عروق مدب أب مدلاو ليتن معالتن كي عرفوا لعلن تحتن كبل زغنيو أبالات كوميتيتات هزبي من محدار نزوبة لعلاقاش كمون هزبي من محدار كبابي قرنفيت بلب خمسقن فتوم بمقصال نوزوبا العلاقاش بسامين مس نوزوبا بارونتون غونيان بدوبوب مس إثيوبيا بمعراب مس نوزوباتات غولجين هايكوتان بمبراق مس نوزوبا شاموكو تداوب عسران شدشتان ممحدار كبابيتاتن سمانين شوعاتن عدتاتن كلوها خلو صفحات نايزي نوزوبا أستات 400 عسران حامشتان شعن 309 هكتار يبتصح كابزيك حرس زغير صفحات أسات 224 شعن 366 شعاتين هكتار كوانتوني شفنا أقرابو للعسران حامشة ميتاويت بمخانو أبحرشة ومعلازو عزلو ونكلاي تي مسناو حرشة وسي كامالتي 4 شعن 9 شعاتين هكتار إيو أب مودة أتا نمينيستر زيانان بجيلة باهلي أسرن كاب روحوق توقع عيزوم نزمة باتنا من معراق أبزي بمركابوم بلبي كمسقونا مدلي نقول له هزبي إرترا رحوس بعال قدس يوحنس خونه له منه كبرن موقوسن

0: ሰራዊታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪን ሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ።
1: ብምቕፃል ናይ መፈት ቃል ዘቕርበልና ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽ ዋርካ ኣቶ እድሪስ ሳልሕ ናብ መድረኽ ብክብር ንዕድም።
2: ندعو السيد إدريس صالح مسؤول مفوضية الثقافة والرياضة في إقليم القاش بركة لتقديم كلمة الافتتاح.
3: زخبركا أم حداري زوبا قاش بركة أمباسادر محمود على حروي زخبركم حلف تخفلتات محبرات قنبار أزازت سراويت عبيت عدن مرحت هايمانوتن حفاش زبي لأزوبا لعلي قاش بحفشا بفلاي لومي كبر بعال قدس يهانسنا بعلى اللوزر لنا من محدار كبابي قرب فيت بفلاي لباوي مسقانا يغرب لومي أسرت حادة مسكرم كلتشحن عشران شدشتن كبر حيمانو تاوي بعال قدس يهانس بمتحببار منستر زينا من محدار زوبا قاش باركان كوميشن بهلن سبورتن اريترا بهاجر درجه امن الزوبا لعلاي قاش محدار كبابي قرنفيت بلعل دمكت نخبر لنا بزي اقاطامي نملا حزب اريترا اوشتن وصاين زركب مس حيلتات مكل خالو بحفشا حزبي مؤمنان كريستنا بفلاي انقع ابزي ابقعكم ابن ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ድሮ እቲ ዕዙዝ ዝኽሪ ንሓድሽ ወፍሪ ህንፀት ሃገር ብዝብል ቴማ ድፅምበል ዘሎ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ይበዓል ምህላዉ ፍሉይነቱ ዕዙዝ እዩ። ሃይማኖታዊ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ መፋናዊ ንዝሓለፈ ዘመን መቐበሊ ንሓድሽ ዘመን ወይ ሓድሽ ዓመት ዓመት መፀአ ውጡር ክራማት ኣብ ምውፃው ኣዝመራ ኣእኻል ኣብ ምሽዋቱ ዕምባባታት ኣብ ምዕምባቡ ብሓፈሽኡ ኩሉ ማሕበራዊ ህወት ዘበለ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ህወታውያን ፍጡራት ዝፀግብሉን ማሕበራዊ ውራያት ከዓ ንምሕላፍ ህዝብና ዝሸባሸበሉን ተምሃሮ ትምህርቶም ዝጅምሩሉ ወቕቲ ብምዃኑ ናይ ፍስሓን ሓጎስን በዓል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ህዝባውያንን ሃይማኖታውን በዓላትና ሕላገት ሃገራዊ ክብርታትናን መንነትና ምዃኑ ብምግንዛብ ብክብሪ ተዓቂቦም ናብ ወለዶታት ንምስግጋሮም ወይ ከዓ ንምስግጋርን ፍቕርን ስኒት ሓድነት ህዝብና ወትሩ ዓመት መፅአ ብኽብ ዝበለ ሰነ ስርዓት ኣብ ምዝካር ተፀሚዱ ይርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ንክልቲኡ ሃይማኖት ብሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኡ ሃይማኖታት ብሓይሊ ዘይኮነ ብድልየቱ ወይ ከዓ ብርድየት ብመልእኽቲ ወይ ከዓ ብርሳላ እዩ ነዚ እምነት እዚ ተቐቢልዎ። ስለዚ ፅኑዕ እምነቱ ካብዚ ፅኑዕ እምነት እዚ ተበግሲ እዩ ሃይማኖታዊ በዓላቱን ዘኽብሮን ዝዝክሮን። ኣብ መወዳእታ ንዚ ኩሉ መደብ እዚ ንምዕዋት ዝፀዓሩ ሚኒስትሪ ዜና ምምሕዳር ዞባ ብጋሽ ባርካን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽን ምምሕዳር ከባቢ ገረንፊት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ወናማት ስነ ጥበባውያን ጉጅለ ባህሊ ኣሰርን ድምፃውያን ብሽም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ልባዊ ምስጋና የቕርብ። ዘለዓለማዊ ዝኽሪን ሰማዕታትና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዓወት ንሓፋሽ።
2: السيد حاكم اقليم القاش بركة سعادة السفير محمود علي حروي السادة مسؤولي الحكومة والجبهة وقيادات الجيش، اليوم 11 سبتمبر 2026 نحيي مناسبة عيد القديس يوحنا بحفاوة كبيرة بالتعاون بين وزارة الإعلام وإدارة اقليم القاش بركة على مستوى البلاد في ضاحية قرنفيت بمديرية عالي القاش. وبهذه المناسبة نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات دفاعي الباسلة بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص بمناسبة عيد القديس يوحنا. أن الاحتفال بعيد القديس يوحنا هذا العام يعد فريدا لكونه يصادف الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار

0: الأنصار ذكرى راسخة حملة جديدة لبناء الوطن. عيد القديس يوحنا هو مناسبة لوداع موسم واستقبال موسم آخر، ويتم إحيائه عام إثر آخر في نهاية الخريف الماطر، حيث تشارف المحاصيل على النضج وتزهر النباتات، وتحصل فيه الطيور وعامة المخلوقات على غذائها، وتنظم فيه المناسبات الاجتماعية، ويبدأ فيه الطلاب دراستهم، وبالتالي فهو موسم الرخاء والبهجة. إدراكا منها بأن الأعياد الدينية والوطنية هي تعبير عن قيمنا وهويتنا، ظلت الحكومة الإريترية تعمل على المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال، وترسيخ الحب والوئام والوحدة بين أفراد شعبنا من خلال إحيائها سويا عاما إثر آخر. لقد استقبل الشعب الإريتري الديانتين الإسلامية والمسيحية طواعية وليس بالقوة، وبالتالي فإنه يحيي الأعياد الدينية عن قناعة وإيمان راسخ. في الختام أتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل، وعلى رأسهم وزارة الإعلام وإدارة مديرية عالي القاش وضاحية قرنفيت، والشكر موصول أيضا لمفوضية الثقافة والرياضة وفرقة أثر التي تحيي هذا الحفل. النصر للجماهير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
1: يا تاويت قجلي بحالي أو سابي ممحدار كباب برار ببغنيات بعال قدوس يوحنس نكلهم ما أمنا كريستيان يوحنا النابلت نزي بعال زمعرق يا تاويت الهتات كتقرب تداليا سلزالة نكلهم تعذبوا أب قربان رحوقن يعذبوا زلو مصادي كخون تصفى نقبر.

0: مشاهدو الافاضل، التحيه لكم والتهنئه بمناسبه عيد القديس يوحنا. كما ذكرنا في البدء، هذا الحفل يتم نقله مباشره من مديريه عالي القاش في ضاحيه قرنفيت، وتحيي فرقه اثر الفنيه وكوكبه من الفنانين الكبار.
1: كبراتن كبرانن اب سفح مدمنا نسقر لنا لومي اب تحتي طلال كوميشن بحال سبورت ايرترا تحقيفات نطف جوجل بحالي اثر ادميقاتو ختمسيا مس جوجل بحالي اثر زلو سنطمنياتات ببحده كلاليكم سنطمنياتات برخت غويتوم يوسف حمد برختي ولد سلاسي تانكي منستاب قبل قرقش إرمياس فلزقي سليمان أحمد فريوت بريو أدم فايد عامر هانيبال فتصوم يسرى محمد صالح مليون نغاسي تمزغن ميكيلو أحمد أحمد دين هينوك فتصوم يوم دقيمنا مكتالكم بخبري دعدمنا نابل صفحة مساندو جيلة بها الأسر نسقركم

0: المشاهدون الكرام، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية وهذه السهرة، هذه السهرة التي تقيمها الفضائية الإريترية بمناسبة أعياد القديس يوحنس. مشاهدي الكرام، يسعدنا في هذه الأمسية أن يكون معنا إقليم الجمال، إقليم الإبداع، إقليم عنسبة. أهلا ومرحبا بكم.
1: ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኤሪቲቪ ንሎሚ ብምኽንያት ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ሳህራ መደብ ምስ ዞባ ዓንሰባ እዩ ክህልወና። ኣብዚ ድማ ሓፈሻዊ ምስ ዞባ ዓንሰባ ዘላሊ እቲ ኩሉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ንጥፈታት፣ ማሕበራዊ መዳይ፣ ባህላዊ ቱሪዝማዊ ስሕበትን ታሪካዊ ቦታታት ናይ ዞባ ዓንሰባ እንታይ ከም ዝመስሉ ምስ ዝተፈላለዩ ያታዊ ደርፍታትን ትልሂታትን ኣሰኒና ኢና ናባኹም ክነቕርቦ። ደጊምና ምክታልኩም እንዳዓደምና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንኹሉና።
0: الحضور الكريم، مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم في هذه السهره التي نقيمها في قاعة مطعم مصوع في العاصمة أسمرة بمناسبة عيد القديس يوحنس. ستزيد هذه الأمسية ألقا وجمالا وبهاء فرقة الفنون الشعبية والتراث الشعبي والفلكلور، فرقة إقليم عنسبة. ونبدأ هذه الأمسية بهذه الرقصة وهذا الفلكلور الشعبي ورقصة شليل لقومية التقريح.

0: شكرا فرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الجميلة وهذا الأداء الرائع. نبدأ هذه الأمسية، وأستاذ محمد عبد الله، أولا نتعرف على إقليم عنسبة. إقليم عنسبة من حيث الموقع والسكان والإمكانيات والثروات الموجودة فيه.
1: شكرا جزيلا. إقليم عنسبة كما هو معروف أحد الأقاليم الستة في إريتريا، فإقليم عنسبة امتداده من حتى كليزان وحتى صلعة يتاخم شمال البحر الأحمر، وطول الإقليم المتاخم مع شمال البحر الأحمر يساوي 201.8 كيلومتر، ومن الاتجاه الغربي يتاخم أو يحده إقليم القاش بركة بطول 303.8 كيلومتر، فحتى برضو يحده إقليم الأوسط. وأقليم عنسبة طبعا كما هو معروف زاخر بالموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، وحتى الاقتصاد.

0: الثقافية والثقافية أقليم زاخر هو. فبالنسبة للموارد الاقتصادية أقليم عن سبا يمتد من عدة كليزان وحد حدود سلعة، يعني أقليم عن سبا يشبه خور عن سبا الذي هو مسمى به. وضفاف خور عن سبا منطقة زراعية وسياحية، هي بداية من على برعد وحتى ما تمر عبر مخلاسي، وعندنا السهول الذي هي قابلة للاستثمار، ومناطق سياحية أيضا مثل عراتوخ وزعد أنباء وبعات وطون، مناطق سياحية استراتيجية. فهذه المناطق هي التي حضنت الثورة الإريترية، أحد الثورة كان عندها دور كبير في حدن الثورة. إما بالنسبة للثقافة، أقليم عن سبا تطنه ثلاثة قوميات، تقريبا كل القوميات الإريترية تكون موجودة، لكن أكثرها ثلاثة قوميات: تيغري والبلين والتيغرينيا. فحتى الأقليم زاخر بموارده وثرواته الثقافية، كما كان هو معروض هنا، كنا نشاهد العروض الفنية للفرقة الرقصات التقليدية. فهذا الأقليم زاخر بكل الموارد، سواء كانت اقتصادية وثقافية واجتماعية وحتى ما السياحية. فأقليم عن سبا قابل للتنمية، لأنه المناطق الموجودة في أقليم عن سبا كلها قابلة لكل الفرص، فرص الاستثمار. فحتى بالنسبة للثقافة زي ما قلنا، بالنسبة لقومية البلين تطل في أقليم عن سبا فقط، فهي برضو تدي الأقليم، تدي الأقليم خاصية بأنه القومية قومية البلين موجودة، التجري موجودة في كل الأقاليم طبعا كما عارفين، والتجرينيا برضو. فأقليم عن سبا كما أكرر زاخر بكل الموارد الاقتصادية والثقافية والسياحية وما يليه.
1: شكرا أستاذ محمد عبد الله. مشاهدينا، يسرنا في هذه الأمسية أن يكون بمعيتنا ضيوف أعزاء من إقليم عن سبا ليتحدثوا لنا حول إقليم عن سبا، الأستاذ محمد عبد الله والأستاذ عبد مريم محاري وعزازي بركة آب من إقليم عن سبا، ونتحدث معهم حول الإقليم وكل إمكانيات الإقليم وتعريف بالإقليم إن شاء الله.
2: راي عزازي كمزي استاذ كيقلصو صنحه حفيشو بزعبا زوبا عن سبا زلو ناي اقوماناتان كم دما افتوشتي محبرسب ناي زوبا عن سبا زلو انتي نتناتومي كيقلصنا صنيحو نسخه تريزما والسحبات ناي زوبا عن سبا كميز مسلت قلصنا
3: راي مجمريا نقول له حزب ارترا وشتن وصان

0: وشكرا ايضا لفرقه الفنون الشعبيه لاقليم عنسبه على هذه الرقصه الرائعه وهذه الاغنيه الجميله، اغنيه ارهيت بلغه البلين، والتي اتحفتنا بها هذه الفرقه في هذه الامسيه التي تقيمها الفضائيه الارتيه بمناسبه عيد القديس يوهنس. اخت مريم، كما جمعت البول على محمد وعزازي اقليم عنسبه، يعني تنوع بديو وتنوع بتو من قوميات القباء، حتى ديب أديان برضو أديان ديب كل ديب إسلام ومسيحية ديب كل أقاليم هلا، لكن ديب أغلب عن سبلة فانتيو ديب حتى أسرة مسلم ومسيحي ومثل نبرو، فإلا وفاق اللي كفو شرحوا وكفو اللي توديونا.
1: شكرا أستاذ صلاح الدين، سلف كله بلا مناسبة إلا قل وزارة أعلام قل اللي بغت اللي لهبتنا قل أقليم عن سبا قل إيش شكرا قل بلا فتي من ندات لي كهيني قل كل شعب أريتريا دي بقبت عدوى خارج هلا مناسبتنا عيد قديس يوهنس، عيد مبروك قبل مثل قوات دفاعه ومن نون دات ليكو كما بيلك استاذ صلاح الدين اغليم عن سبا كما بيلك هو بزوح ناي قوميات فنتو الى التركب دي بزوب عن سبا قوميات بلين كما استاذ عبد الله محمد عبد الله البلال عن حدي بعد اقاليم ليه اللي قوميات دي عن سبا دي بكرن ودواهي حاله تتركب قوميات تجري وقوميات تجرينيا بديبا تدياناتنا مسألة من قبي ديانات كليت ولا ديانات دين إسلام ودين كستان هلا ديبا كم لا بيلكها يعني أقليم عن سبا لدين في تيلا بلا أشكال أو يعني طبايع بديب أقليم عن سبا واللي يعني ديب حتى بيت كم لا شرحت عن حكا كل أطحو ورط من نوم سليماي ورط من نوم يعني كستيناي عندك بس أن حكا تكم سلهما هيني ولو حهما من يجبوا هيني سب كلوت دين عندهم مثل بلعوا مثل سطو ركبهم هجيا هليت كمان قل اللي زيادة لا ترزق قلنا ملت بلدي بكرن بدير لحلفة قدوم زمن لأبونا كتر ما لا أغلبهم نديف على تاليت مثل حرود علو أغلي معن سبا كأن مثل دي بعد كما شرحوا له عن حاوتو بزوح أنا لو سكوي هلاني حتى نقطة مقلبة لك أدر بخصوص ناي توريزم سياحة أغلي معن سبا كما لو بولوز عن حاوتو تاريخ بديبو طبيعة هاي لقاب أقرمات بديبو أدبر بديبو لاتفناتا مكاريتنا أرد بديبو أزاغلي مع سبا تاريخيا دي بتاريخون تاريخ شرحوت أنا وجماعته، لكن تاريخيا جزء تاريخنا عالم تو أغلي مع سبا لك الآية حرب عالم لهم بلو للينا سنة 1941 منو أسك 45 لدقايسة لدك أبا كفال نايو دي بكرنتو لدقايسة دي بتن كل حس ولكل أوت لقوات مثل تحارب العلو يعني دي بتن كل حس لس لا لا لا لا تفلل منهم ديب عالم كلكم لتفل كم لتفلل لتأمر على كم اللي بقول على وقت لهي the beginning of the end اللي بقول على طليان كم سعره طليان فعلا إلى the axis powers عدوتها العلد ديب تنقل الحس أو ما هي ديب أريتريا حق وتفللت طليان axis power لفللنا يوم أم بتبه للبل رسالة الحالف على وفعلا حق ديبو فللوا خلاص ابوهم اتمموا بهلتو قال اي حرب

0: قلم about انجليز وامريكا وسبكي دانوم تما لما تاريخ اللي تاريخنا على ملك باندي كون تاريخنا عن سباتو وتاريخنا اريتريا تو بلدتو اللي ما فنتوي وديو قال اقليم عن سبا بعد كما جماعه تشلو بيقولوا لا صنحوا دفعاتنا ثورتنا مثلا زي ناي تاريخنا كلا حرب عالم عند بلاك انا انجليز كان انجليز بطو يعني زياد كلوت شهر ناس اغلب الحرب دكوب على دي بدون كل حس وزياد كلوت شهر لقى بالزمن ناس اغلب سبا غمبار لكن يبقى تاريخ اريتريا 77 كان ده صبطه دي بثلاث يوم صبطوا اللي ما لتاريخنا شعب اريتريا وتاريخنا ثوره اريتريا وتاريخنا اغلب عن سبا وكرن فنتوي من لوديو نغاتو قلب القدر
1: برات تاسلتنا بمغنيات قدوس يوحنس كاب ما سوا بيت مقبن مستم بمغنيات زبعلزي نابخم انه محلال فوز لنا مدب سهره جنا قصاليو حجرما شماغله اتبل بقوانقوا تغرنيا درفلاتنا نابحو كنبلاينا

0: مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى في هذه السهره. استاذ محمد عبد الله، نواصل في حديثنا حول اقليم عنسبه وهذه الرقصات التي كنا نشاهدها للبلين وللتجري وللتجرينيا. القاسم المشترك بين هذه القوميات في اقليم عنسبه؟
1: طبعا زي ما قلنا هذه ضمن التنوع الثقافي الموجود في اقليم عنسبه هو. فبالنسبه القواسم المشتركه في بين القوميات زي ما كنا نشوف يعني الثقافه متوارثه هي ما بين البلين والتجرة في بعض الحالات حتى ما تقدر تفرزه، لأن الناس متداخلة هي، حتى زي ما كان يذكر أستاذ حتى مريم كل ما سواء كان بطبيعة الحال سكان أقليم عنسبة وبالذات كرن، أنت لما تنزل في كرن ما تقدر تفرزه. التجرينيا والتجري القوميات الموجودة في إريتريا ربما ممكن الواحد يجزم أن يقول أنه هذه الحالة الموجودة في أقليم عنسبة أو في كرن ما موجودة. أنت لو إذا قعدت في مقهى تلقى ثلاثة قوميات على الأقل في يناقشون ويتحاورون. إذا يعني زي ما كنا نشوف مثلا لو في أغنية تقليدية أو رقصة تقليدية بالبلين كل القوميات سواء كانت التجرينيا ولا التجري ينزل فيها. ف يعني انخراط يعني انخراط شديد في اقليم عنسبه، وهذه من ضمن الارث اي الموارد اللي نحن ممكن نفتخر بها كاقليم. يعني ربما يكون في مناطق اخرى لكن بالنسبه لاقليم عنسبه الثقافه كل متداخلة هي. لما نكون يعني فرقة تقليدية من كل القوميات كلها حتى الناس اللي كانوا يرقصوا هنا أمامنا من كل المكونين من كل القوميات من الثلاثة قومية، ففي انخراط وتداخل وتعايش شديد في أقليم عنسبة بالنسبة للخلطة الموجودة بين القوميات ممكن الواحد يقول كده.

0: تخاتلتي بلبنا مسكن.
1: مشاهدينا الكرام، من ضمن مختلف البرامج التي سنقدمها لكم اليوم بمناسبة عيد القديس يوحنا سيكون هذا البرنامج الخاص الذي سنجريه مع فرقة نسري الفنية التابعة لوزارة الدفاع القيادة الشرقية. ستقدم لنا مختلف الفقرات الفنية المتنوعة. نتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم ومتابعة طيبة نتمناه لكم. سمير وقعنا بع القدس يوحنس بسلامة بقعنا نخلتنا نعها مستدرابيت كان خلهم أبالات نايزا قجل بحلهم ون أبالات منستر زينة ونقع بقعنا نبالبزق قاتمي
0: صبو أنا قلنا دقيمة سعد ونقع بزق قعنا روح ساودة أمت نمرح مدب نايزا قجل بحلي نسري ناو خنس قروكمينا نحنا دما دقيمنا خن ملسوكمينا أبي منغو منغو تحستو مدباتنا ون نقلي كاب أبالات على الكنكايدنا سنايم زنقع.
1: مشاهدينا الكرام، إلى فرقة نسر الفنية، متابعة طيبة نتمناها لكم.
2: حراي انكوا ناب قدس يوهانس رزيم بعال أبصحنا أبصحكم نخبرو لمتنبال قدس يوهانس كبر علت ما كان ششايك انا اوتوت ملكة برهان هويزو لعلو سنايك وقل علي عتسفاز قبرلو نعمتا خمز اوان كي غرفي خي شرفي رئينا فتاري كمز حلفي انداتا بالي يوهانسي قدسي نزل ألم نقصي يوهانسي قدسي محرن نبسي يوهانسي زأتو أبرهيوان بايتو دمس أواج نقاري زنقاري بمسات قويتازة بسره نغبروز تنبل عبيد أمت انكو عبك عنا كبر هزبي إرترا أوشت إن أبقرام انتركب مست زيك مهدر أحطين بفقر عدوز لله زي قدل ساتون حيلتات مكل غالنا اندابلنا كان معكن طبب ششايا قريبا أفريا عمبيبا نمدرخ زعلت كحيلا وكيبا سنتبا باو مسانو دا أم مدرخ قريبا نعينن إزنن زمارخ دمت أويانا قرورؤون بمسحال موزيك أنياتاتنا وهودتون بمسمار ألنا يبلو اللو أبز خبر بعال

0: عز سلامتنا تقبلوا فنونا أم كتال تركوا بزخواركم تعذبتنا كم يتوعلوا فرق معلتن فرقان أخيلين اللوم قدام عصر تخلط مسكرة مستدالوا هاقراون أهقراون زينات تحزلكم كاريبا زلخو أرسي ماس مرومي نم كتالكم بخبرنا عدمكم بغندار استزينا في اللم أبزوا دوب وفتا مهارون اللمعات عوت نتفتات كم التسلاسل تقلتوا أبنو الزوباتات سنعفن عد قيحن ولسات تمهاروك لأي درجة الشلمات دندن تعديلون أبنو الزوبات سنيح ممعسون مكوت صال تسارت أنتو ملهاني التنتيقو أوروبا وحبرت نيكوين لعلي شدو شبيليان يورو زقمة توسخ وتهدرا ودقف كم سقبر حبيرو سمين كوريا نغلو لو حاوس دسيت كوريا زقار دسكم تيكا موساد كتحيب دوب كوريا تصويعا أب ديمقراسيا وتريبابلي كونغو بحد غابارع كبير سباون نواتاون كسارا وريدو زرزر زينا اب زبا دوب كاب شوعات حملك 715 حسا اب كل الزوباتات بوفر تمهارون لمعات اوت نتفاتات كم التسلاسلت حبيرم وكل يرينا في المونت كابو زدالو وصبصبالو ميكائيل حادكو خربوي
1: اب زبا دوب بوفر تمهارون لمعات اب معقاب حمدن ماين مغرابن زتو كور ادمعي ما توتاو نتفاتات كم تسلاسله او واحد نايت وفري ممر فانوس قدام غليچو نيرينا بزهابا حبريتو ممر فانوس أو عصر توكلت إنه الزواتا زت توافرو أسات شعاع الشعاع تمهارون عليتو من أو حمسان أربعة من محدارات كبابي أو ستدقون أربعة شعاع نقطة توافرهم مسرحين متسقانن زالاتاتن كترتاتن متكالم مخصقاسن فلسطات كمون متسقان ترقاتاتن دحنا ترافيك زت قالل مدبات كم زعمامو أبريهم
2: وفر خرم تاو ماتت نولو بلومود ويكا وفر تمهارون اللمعات كم زفلت أبا هاقرنا نمبل عسران شو منتنجيزي وزكاير زلو أبا عصر تخلت نقصان زواتا حمسان أربعة من محدار كبابيتاتن أربعة شعاع نقطاتاتن تزرقيحو زوفرزي كاب علة شوعات تجميرو كساب علة عصر تحمي شوار حشهم مونتا تزازيمو مالتي بزو علاماتات كوان تهلو تم كند علاماتات نقلو مقن هادة تي معقاب ماينا كباب النقلوي تي كالاي أكالاونا أمراون محبراون هنصات ناي منسيات ويكا ناي تمهارو سلاز بركت سالساي كاتي ديسيبلين ناي سراح لمد نخطريو كم رابعي كنوسد نخلون تي بسنا حسب او تمرت اب تمرت زمهار وزنبرو عمت مولو اب غيزي خرمتي بتكبار نخري و
1: بزم سرت العلمي تنسون شعات الشح فلسطات اقرب كتكلم كله شي دي شي 250

السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة إريتريا. تأتيكم نشرة الأخبار المستهلكة المعتاد بأهم العناوين. تنفيذ أنشطة ناجحة في إطار حملة الطلاب التنموية بالإقليم الجنوبي. منح جوائز دندن للطلاب المتفوقين في صنعاء. أنشطة لرش المبيدات لمكافحة الملاريا في مديرية تسلي. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي تأمل أن يكون مؤقتا. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. كندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا. إلى التفاصيل، قال الأستاذ فانوس قدام منسق حملة الطلاب التنموية بأنه تم تنفيذ أنشطة فعالة ركزت على الحفاظ على التربة والمياه والتجريب في الإقليم الجنوبي. وصرح الأستاذ فانوس لوكالة الأنباء بأنه تم توزيع حوالي 7000 طالب والمشرفين عليهم على 12 مديرية، موضحا أنهم انتشروا في 49 محطة موزعة على 54 إدارة ضاحية، ونفذوا برامج شملت إنشاء وإصلاح المدرجات والحواجز وزراعة الشتل ورعايتها فضلا عن صيانة الطرق وتعزيز السلامة. وأشار إلى أنه تم بناء أكثر من 187 ألف شتلة وإنشاء 656 ألف متر من المدرجات وأكثر من 21 ألف متر من الحواجز. وأخيرا ذكر الإدارات ولا سيما المجتمع بضرورة تحمل المسؤولية لضمان وصول الشتل المزروعة والحقول المنشأة إلى المستوى المأمول. يذكر أن حملة الطلاب التنموية لهذا العام في الإقليم الجنوبي جرت في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس في جميع المديريات. تم منح جوائز دندن ل 44 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية في مديريتي الدقيح وسنعفة، ممن حصلوا على درجات تتراوح بين 3 و4 درجات في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 و2026. وفي كلمة ألقاها خلال حفل أقيم في مدينة صنعاء في يوم 9 سبتمبر، صرح الشاب حري تسفى يوهنس مسؤول فرع المشاريع في فرع اتحاد الشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي أن تكريم الطلاب المتفوقين والاعتراف بتميزهم يعد واجبا أخلاقيا، مشيرا إلى أن 15 من الذين حصلوا على الجائزة في كلتا المديريتين من الإناث. من جانبه قال الأستاذ عمر الدين محمد مدير مدارس مديرية صنعفة أن الهدف هو تشجيع الفائزين وإثارة روح المنافسة الشريفة لدى الآخرين، مضيفا أن مثل هذه البرامج لها تأثير إيجابي على تحصيل الطالب. وصرح السيد إدريس علي شكر مدير مديرية صنعفة بأن تشجيع الطلاب المتفوقين جزءا من المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم ومستوى الطلاب إلى جانب برنامج الحوافز الخاص بالتميز، حثا على العمل لمعالجة أوجه القصور التي تعيق عملية التعلم والتعليم. وشارك الفائزون بالجوائز آبائهم ومعلميهم على دعمهم وتشجيعهم، وأكدوا أنهم سيعملون بجد لإتمام رحلتهم الدراسية المقبلة بنجاح مدفوعين بالحافز الذي نالوه. يذكر أنه تم منح جوائز دندن ل 1476 طالبا ممن أحرزوا درجات

متميزة منذ عام 2014 في الإقليم الجنوبي، وشهدت الفعالية تخريج 60 شابا تلقوا تدريبا استمر لثلاثة أشهر في مجالي الكهرباء وتركيب معدات الطاقة الشمسية، وذلك وفقا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء. صرح مسؤول الصحة العامة الشاب فيليمونتس فازجي أنه تم رشم مبيدات البعوض داخل المنازل في ستة إدارات ضواحي تابعة لمديرية تسنيي في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة والسيطرة على مرض الملاريا. وقال الشاب فيليمون أن رش المبيدات لا يكفي، مضيفا أنه ينبغي رد مستنقعات المياه والالتزام بالاستخدام السليم للناموسيات وتعزيز الصف الصحي البيئي على نطاق أوسع، إلى جانب التثقيف الصحي والحملات التي تنفذها المؤسسات والكوادر الصحية حث المجتمع على التطبيق الصارم للتدابير الوقائية. من جانبهم حث السكان المجتمع على تعزيز المشاركة، إذ يمكن السيطرة على مرض الملاريا إذا تضافرت جهود المجتمع في الحفاظ على نظافة البيئة. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر محاضرة حول دور الشباب ومساهمتهم في المجتمع في مصوع في 7 سبتمبر. تناولت المحاضرة موضوعات مثل مراحل النضال وبناء الشباب ودور الشباب في التصدي والتنمية والهدف من تنظيم الشباب. وقدم المدير العام لقسم الشؤون الإدارية والمالية السيد أمين الكتمة توضيحا مدعوما بأمثلة توضيحية حول دور الشباب ومساهمتهم في تحقيق الاستغلال واحترام السيادة والتحديات التي واجهت والتضحيات الجسيمة التي قدمها فضلا عن المراحل والتجارب التي مر بها. وقال السيد أمين أن القيم التي أرسينا دعائمها في تلك المراحل أصبحت تشكل أساس وجودنا، مضيفا أن لكل مواطن دورا في ضمان استدامة البلاد بفعالية، إلا أن هذا الأمر يقع في المقام الأول على عاتق الشباب. في غضون ذلك ألقيت محاضرة مماثلة بعنوان دور المهنيين الشباب في بناء الوطن للشباب أعضاء شركة البحر الأحمر للإنشاءات والتنمية في 8 سبتمبر. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة في خطوة تأتي بعد ساعات من قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي. ويأتي الإجراء عقب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع منح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد أو الامتثال للقرار. من جانبها أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتا بما يتيح الحفاظ على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة التي تجمع الشعبين الجزائري والإماراتي. بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب الفعلي من إقليم كردستان العراق مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 من سبتمبر لإنهاء مهمتها في البلاد بالكامل. وأكد مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم وأن انتشارها بات يقتصر على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد أنجزت في يناير الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى من العراق ليقتصر انتشارها بعد ذلك على إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني عن خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سياسية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. تهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطني للمسيرات يمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين، مع تخصيص سلسلة إنتاج لدعم الدفاع الأوكراني عن أراضيها. وطرح كارني خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد القربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي المسيرات.

أيدينا في أوكرانيا. أفادت الحكومة الإقليمية بمقتل 26 طالباً على الأقل وإصابة العشرات في مدينة بوكافو شرقي الكونغو جراء حريق اندلع في مدرستين متجاورتين. وقالت حكومة ساوث كيف الإقليمية في بيان أن 19 فتاة وسبعة فتيان لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وأعلن المتحدث باسم حركة إم 23 المسلحة التي تسيطر على مدينة بوكافو في وقت سابق مقتل 19 فتاة وخمسة فتيان، مضيفا أن 29 شخصا يتلقون العلاج في مرافق طبية محلية. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. تنفيذ أنشطة ناجحة في إطار حملة الطلاب التنموية بالإقليم الجنوبي. منح جوائز دندن للطلاب المتفوقين في صنعاء. أنشطة لرش المبيدات لمكافحة الملاريا في مديرية تسنيم. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. وكندا توسع تعاونها العسكري مع حتى جديد اللقاء. تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: حدش كترتات دي خا حسيب كام تسعة عن حمش تنت للها
1: اه
0: نانا سي كونان
1: كربة الحجزنا
0: وهو الصحاب له تقدر تسعة تحت كان لها بتعمي ما بتعمي تحد له

0: هاي تفتلنا الغا سامين
1: كوابي ميسم حمسان شحجر بيت لغا
0: نجون وسط غلا
1: كورو كوي قم قم كابي نامي خون كورو حدي بينا
0: كابي نبي تنجيرا كذا عمل سنجيرا كان دي وسط غلا تي لك كاجن مالس اي تفلتاني ها مالتي انت اللي لعبتها حتى لا برتعتها
1: كورو برتعوه
0: واجي انا كنت تميت شعبة حكاني ركام مثلا اجي ابزح حبي الكاو صغلا
1: كواري حمشي من الشهر
0: اوعيد كان نايم ودا تعدل اب سكرين حتى تطرق دليغا حرة اب هاقرنا قطرنا ايتي بي كوربوريشن تليكومنكيشن ايرترا تزرقعو اقلقلوت زهب زلو مسمرات تنقسا اغس التليفون كندي يبتسح جيب درجة هاقرنا اتحسب دلكا تسعى الكا ميتي الكا غلطة ميتي الكا تغطر سي افت قام قام تقرب تهون كاسي درجة هاجري هتحسب دلك
1: هاري
0: نايم وداتا نايم وداتا هرا
1: كاد شو عتميت شخص حدا مليون
0: كاب شو عتميت شخص كسب حدا مليون كم يا مو عملت ابي اخ حسب ازيا ويش ما شو عتميت شخص بل ويكا مليون بل بزح حد يمد الله غينهم سبات سدراري هم دلهم
1: هو سدرا ارتعتهم
0: ما مرات حجي وي مليون يا وي كافتا عاد شو عاد تميت شعب حنتي انتو
1: حريمي جنب
0: هاي كونت شو عاد تميت سوسان حمشتن شح مسمرات تنقص على التليفون سوسان حمشتن سوسان حمشتن شح شو عاد تميدن سنة حمش نشح بس مرات تنقص على التليفون هفتا مرجعت هي كان دي حدا مليون سلا زبل كان عندهم تصير هف كان سامي الكا بس مرة مسكنا كا غني لنا أبكى الدوالي وهي دوالي تكون سجرينا نمسكنا كا سامي الكا بس مرة أبكى الدوالي تلينا هلو مرحبا
1: مرحبا
0: سلامات من قبل
1: روبيل بات
0: هراي روبيل كابيها
1: بات
0: باتع كم يلا باتع هرور
1: دهاني فهم قدم
0: هم قدموا كان دايما صح
1: ثلاثة حمشتن قبل
0: ثلاثة حمشتن دحاني
1: هو ده
0: هالرأي ما كنت رح نديها هتمرت
1: رأى سرت الله
0: كنت رأى سرت الله الله هذا يمدح جزء صدرة ويروح
1: الله صدرة الله
0: هالرأي نخيط كنت رأى سرت حنتي عدل نايزيا كتكون روبيل كاباتا تعدل سي حنتي اصلا تلفزيون كافيت كالا هذا
1: او ابسكين منطلع
0: اي مسأتنا الله تحطه يتري انا الله
1: مجال
0: ابساحل قراج عم بربب زي تمسرته اللي بطا
1: ابساحل قراج عم بربب تمسرته اللي بطا
0: حنتي يا رأي أنت عدل كالا يدلي خالة
1: عرارب
0: هاي كانت تحطو تاويها كان ديها قرب كحقوزين هذي بل كانت عدل حنت سلزولكو ها أي كبك كان يغالي تعدل روبيل أبساح القراج عم بربب استمسرته اللو بوتات تيلا كازي قراج عم بربب تخيني سابي خمسرته عم بربب يدمسرت تمسريته

0: تعمل تسع تحت طلع اب ساحل قراج عنبر باب استمسرت اللبطة اب عنبر بابي روبيل كاب باطع مسبوزع غريتها ازي اقرب برقي اللي كان لها تعدل حانت مبليتي حتى بتعم يا غلال نيرا مسقرتك كنت هاوي اخك روبيل نمسكنك هاب باطع ناب سالساي دوالغ مسقرينا. هلو مرحبا مدب ملسي اب
1: هلو
0: مسمر سلام.
1: هلو
0: مرحبا من قبل؟
1: إلدانا وانيل
0: هاي كابي خيل دانا
1: أوردت
0: اوردت هاي تلفزيون كافي تكلخي تاع تلفزيونات حتيها بتليفون كن سامع سلن دخل كلهم ما بملت سمس مرت دولو بتليفون
1: أوي
0: سلن سامع تاع تلفزيونات حتى بلا ما قال حسلا تقبر تلمسي اي سامع عناني
1: عراي هلو
0: هاي دانا كن كايدينا قطري قندي خطمرتي سلستن عسرتن تحاتي تاني
1: شوعته
0: نعم قدامي درجة حتى وطري شو عدتي دحق زخي يا اللو ديم
1: اوه
0: هاري مسلا يخط ملي من اللو مساغي
1: بابا ماما الو هلا
0: طبو نعم ودا عمد تأكبكم اللو مالتي
1: اوه
0: طبو كمي يا اللو ودا عمد تحندي
1: يعني والله مش قادر حسها دامت
0: نعم حبير نخل لنا ذاك علي حرائب اللي نغيد نفتحته مسلام اللي ابتايس تقريبا كاب زعندرا
1: زي عند رارين يبتها
0: عري ياسكي
1: زي عند رارين زي عند را
0: زي عند رارين زي عند را غيرك يا يعندرا الوائلا زي عند راي بزحا قند حن دا ملسس دارقا ملسك يا أخي إل دانا كحسب الكي حن رايد حن يعندرا الوائلا زي عند راي بزحا يا تغنى تملسي سخنت يا أخي الكي زي عند راي الوائلا زي عند راي يا اكو هذا عندي غير كي اقول لك هي مزحه ها راي كان دايدي عدمي اخي
1: عصرت هلدا
0: عصرت هلدا ها راي تبو مو الدانا ميتن عصرتن قالكي يا اخي لن تلكي تا ميتن عصرتن نسدلكي غتصلي تلك خانه كنا سدرا خنوساني مالتي
1: ناطل ناطل
0: ها راي تبو كوتر خندي ابكال اي درجه
1: عاتل
0: أبقى على درجة حتى وطري شو عادته الجزية من الرجاس اللي زخونت عد الحنتية
1: عراي
0: من كيدين أنا فتحته سرقيا بدهو زركبلو نو الزوبة ها نو الزوبة أدوبحا ل نو الزوبة قرورا ح نو الزوبة نقفة
1: بدانا ليسكا
0: سرقيا بده زركبلو نوزوبا ه نوزوبا ادوبحا ل نوزوبا قرورا ح نوزوبا نافا
1: انت هتبين تخليها
0: مرجع عندي تاع غيزي بزح كايت في صديقي تبيك خلي صدرا ديهم تزرارو بلو زلهم
1: اوه صدراين عن زرارو زلنا
0: الرايت زرارو بلو بلو راح اقضي من الله خوانك يا خابو مصري ال دانا
1: مسامي هو في هذا له
0: هاي مسوم كفيل كلا طب ام انت ايدا
1: سكرين بحن سامطالنا
0: هاي مت يلا زرقيا بده زركبلو نو زوبا نو زوبا دوبحا نو زوبا قرورا نو زوبا نافا
1: أدوبحا
0: هاب نو زوبا دوبحا اي كونتن ترقيا بدوها اب نو زوبا قرارا يدركب هاب دوبحا يكونن انا انت ملسي
1: ثانك يو
0: اه راي نمسقنك يا غني لنا الدانا

احطه قرب مستوى على تحت كده بيرون ورقة انت حيث كلاس بلا سهون ما لازم ده حاني ابو زحك بارنا اي مثلا ان انكم تبسح كونت نغير بل نفتحته كلته تدمره كلته زربحه بادو كنديو

0: كنت عدلي دلني
1: دحان فتنا لا بك يا قلع الدل
0: بعده
1: نايم ودا تخليت عدل

0: مو جيزي خبكا أربعة وعسرة أسرة كالي ده خبكا جمال
1: يا
0: جيزي
1: قليل بالله
0: جيزي وسيت كالها معلش أسرة كالي تكبر كامو أبزوش أسرة كالي تري من الإسكات عمل سبع على طول تسيا مالتي جميرة الله جيزي تري الله هم شاب سكرين نقرأ كادو تمام تسمو

0: تسنينا
1: صباح صباح صباح يا ودامتني جدا
2: جاخذ حارتك
3: نكوى الليل الهو سقم كبلعك.

0: عندي وانا مكوري وانا مجمع تحمل تخلصي قي لي بلاكي مهنيا بقن او كل هون بس ابيليا مهنيا تزلنا وانا دك نسيون زيادة وانا قلنا نسيون دو ايديات سلس وانا مسلاونا لا مسلا نسامين تايز بهال الابزي وال
1: ولا هنسى مسكلا اللي غايت هذا
0: خليس كذي زبهر مالت تتصبغ حتى دك نسيو كم تقدر فوا تصرفوا بعد ما بيكم هي با مسلومي
1: هي با خمس لانا
0: سكن زعما زخمت يمسل سكن
1: اجي قال هنسى مسكلا ريقه اي تحت كبال كله كنت زعلنا يقدمنا اطيق نيات ماريا شعو توتالي كابتناي ناي كرمت زنبره سرح كابت عبي بقى نعن اركامي ناي صحياي ناي جلس راح وطين دعرفالي شعو زكو حلال وزعرفالو صابقالو ما يقولو تفتناي باومين كيرن دحصبالو شعو بتعمي ندصبقه غارسا خاد بهالو ستي ستن غارسا ان سريحين ابز معنت انغيرن قلقل مسقله ابزي تنغيرن توقنانين انتسم انغيرن غلي انغيرن بتعمي ازين وقبات والدين غنا بقى بتعمي خاط ولا نحفت خاط غاغي او بتعمي خاط غاغين حجي مسكرغا بزي لبخه ولا تا كفيت زنبرت قال ازي صبو سلتغون مريسكا تبلت خلي خا مالتي شو حد حرك قال غزي مسرا خا يشعو نعخا خمت تثبيتكا يقول لك مالتي حجي بغومي ومثلا برهان خا ندال
2: والله صبا الله قومي هو زور حتزي حدا ولا مدري بملؤ بقلقله مسقله استشفنا بعمبابا قلقله مسقله استشفنا سلازغنا السنكاء نتزلون صبا قبت نايت قلقله مسقله وسيخين يعني زياده زدمقو مالتي حجي عينيتي ناي بحق صبا غزلوا عينيتي قيح عينيتي اصلا من مبالي كوت صبا اسي نت ناي قص قيح من صبا مالتي نت بقدام ري خاصي نت مرصوي مالتي ابزقني عزسي اي تمرات خمس خبلات انا حسي لحارتي زنبر صبا قبت قصا تفيرتات مستاليس وا ساريا خيت بالزعنتيو
0: عقد من زمان تداري ناس كبرهان بتي كبابيهم مالتي اسك زكدر فوز صنعكم

0: Bătami, bătami.
1: Tamam,
0: tamam.
1: بزعت سبعون تذكر لا بزعت مسار فاز نبلا هو
2: كتاي هو ما استعمل بعنا كوخ قلت أوه تعمي زهب دني كاب كزار وخ مز خدر في قري دس دبلنا أنا حق زهوا يزار ميك أي كلن قل عم باب ما رأي طعم مالت أنا بزحي في الطيب اللي ينندي بتعمي طعم عم باب كمزي قارسة خاجر كاسة تأثير كا ولا تقول اللون مالتي كلمة مدراف ناب تمتاش متوكس تمدلوا عدلوا يسرق أكابك خمزي مش حلو تشال علي منا قارسة أنا جيرنا كمزي عشان دعم باب كنا بالكلا ناقلة بتعمي طعم أنا خقلت أي كرني خدر فولي عشان مس إنه هو خبل قدر خزلي كومي بتعمي صفوت وخا مالتي تبغى بع على بهل اللو نسام كأليوت مرانا
0: طبعا طبعا هذه
2: نعم كرسي يوهانس نويه تتبيا مالتي بتعمل نزا يعني بتصوتان نرفتات اللي نسلين بتعمل اي كمان يزلو يهلو لا بتعمل يزفتو عشان لا عم بكرسي يوهانس قال كمان كمزمش

0: وقعنا طبوا إذا خيب زلوا إسك من هالبطولة بتي وقعتها تدارينا بعد كورس يوهانس مو تسمون حالك بتي أبتحر هذه بوتا تتزكي نتاتي مو بزعبا زخص كتين مثل كتعدنا نقدر من قدنا
1: عرأي طبوا دقيمنا رح سبعال اندابلنا حجي مو داس كابتك اند التفتاوي نايتن نايدك نستيو بهلي مالتي ولا دك تبعتي ودسيم كن قندي بقى ما راين فوتو انا زعما مو داس فوتو فوتو بهلي مو داس مالتي حجي تي اباهله اتدرتاتك بب خبابي يزلو ببنا تخاب مالتي حجي اب خبابي صنعف انداس مجانا كم زين دابلا يزي ما مالتي وانا حفتي وانا غيت
2: አረቂ መርፋረቂ ዳጎይ ታየ ሕንጭልጭል ወርቂ አረቂ መርፋረቂ ዳጎይ ታየ ሕንጭልጭል ወርቂ አረቂ መርፋረቂ ዳጎይ ታየ ሕንጭልጭል ወርቂ

0: ضحك عليك كسير
1: جي انت حردة تزهبومنا ايا يا رسم الطو تعريف زيت ملطو
2: ايا يا رسم الطو تعريف زيت ملطو
1: ايا يا رسم الطو تعريف زيت ملطو
2: ايا يا رسم الطو تعريف زيت ملطو
1: غيرنا نصفو مالتي انت داهبومنا قالها فسسخ ماينا حسن
2: فسسخ ماينا حسن
1: فسسخ ماينا حسن
2: فسسخ ماينا حسن
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: اي اي ورد ساعتو اوفيل
2: مزاوريدو
1: اي اي ورد ساعتو
2: اوفيل مزاوريدو
1: اي اي ورد ساعتو
2: اوفيل مزاوريدو
1: نهانو دسمالس
3: مريقوم بولشو ዘንደቀይ ዓመት ንዓመት የፅንሓና ከይሸረፈ ከይጎረፈ ከምዚ ንዓመት የፅንሓና ኢሎም ሶም ከዓ ሕጂ ኣብዚ ምስ ወደስካ ተዘሂቦም ኢኻ ምሽቲ ትፀርፎም ኢኻ ፀሪፈናኒ ኣውላድ ዓዲ ፀሪፈናኒ ኢሉ ዝሓረቕ ሰብኣይ የለን ባህሊ ባህሊ ከም ንቡር እዮም ተኽኢሎም ከምኡ ኖን ፍትኑ ዘንደቀይ ካልእ ግዜ ዶክበክን ከምዚ ኣገለ ዋላ ተናንስቲ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ፀሪፈናኒ ኣውላድ ዓዲ ፀሪፈናኒ ኢሉ ዝቕየም ሰብኣይ ወይ ዝቕየም ሰበይቲ የለን ማለት ከም ባህሊ እዩ ተራዒሙ
4: ፅቡቅ እስከ ኪኖ እዚ እውን ከምዚ ዝበልናዮ ሰለስተ ግዜ ወየሎ ኢና ኣብኣብርሃም ኣብ ድሮ
3: ዮሃንስ
4: ከምኡውን ኣብበዓል መስቀል ማለት እዩ እስከ ኣብበዓል መስቀል ዝካየድ ንጥፈታት ከእንታይ ይመስል ነቲ በዓል ምስ ሓለፈ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ መስከበርካ ዝካየድ ከእንታይ ኣሎ ብደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ
5: ሓራይ ሕጂ ብዙ

نعمت دوز عغرني نمسكلي ممزعلني نعمت دوز عغرني نمسكلي ممزعلني الحماية الحماية الحماية الحماية

0: على ما خطأ فيها. بدا كاب أسكر فليب بمقطع لي أزيغ حصر سبسر
1: سعب كله ودي
2: سعب كله ودي
1: وين عاد أتا؟ ها؟
3: ولا من هذا أتانا حيمت مع الدخي لو بخما نزف
4: حتى تحصل قطة حتى نريد التا حتى تحصل التا
1: هنعوض تخونا انت علي ما تعالى عدي ملو هولي إذا ما تزلل لك على أخوك
5: أتا وي وي وي وي تا تاوي تلون لتا أنت زي قد فلو دا
6: أنت هولي دا أنت عدلة
5: أنت عدلة أنت
6: عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة
5: أنت عدلة
1: أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة
5: أنت
1: عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة
5: أنت
1: عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت
5: عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة
7: أنت عدلة
5: أنت عدلة أنت عدلة أنت عدلة أنت
7: عدلة
5: أنت عدلة أنت عدلة هيا اسكي مستون باس غلو لا عدي مستون باس غلو عدو خنوته
7: وانا عدي
5: ايه هيا اسكي
1: هيا اسكي سلوته بولا ماتا كلا
8: واي مليت هي ايه يعني اسكي انا سي
9: أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول

0: herhangi
1: انت خوف زيتي بي
0: حانك خيري خاري تسمع اسكت اخا انا زي مزو مع عدس احب ربي لك لخطسر ان انت عبسك
1: انت عم بفلي لك ام بفليك
0: انا زي درف كده انا فيه قرات كده انا فيه زي اللي تصرفي لي تصرفك انت عقرك عبدار سيدة يبك زلخ
1: دفن نسكة زر واس لي امي
0: بيتا بيتا لكن زر واس لي اللهم
1: اوه
0: إذا ما الزراب قد يفكي الصغل يمرت أكل حكي
1: يمو
0: وزرابات التلعب من العرب زرابات تصدع لك جيت المتي نايك أمسي
1: وزرابات
0: أبيت
1: حي كريها
0: أي أنا استعية
1: أنت إلا عز أخلاف الفكة
0: صغيلة ولا مات كوين ولا فاس كوين
2: بالو خير قد يفكي تجرب من بالو خير
3: حتى شئوها حي ما قد أنت خاف الحول أيت عينون قال لبرهان جا خسائلات
2: متهيلة
3: نحنا كو كاب عدخن بقس كلنا نساوي في قتل مبر سبس إيران عدخن من لسه يكوننا سلازي نسوهم فرقهم نود زوجات سكيوكم عدخن من لسه
2: هو
3: إذن فرقنا عجن مزوم كباب عدخننا إذن بوتا فتشنا نساوي في قتلنا عين من لسه ننايلة بس بلاد
4: أي أنا سأقول لك. أي. كم أنت سكيم أي تسمى دندت خو؟
5: أوه. ها؟ أنت عم حتو؟ ترى أنا أنت عارف إنه مش مباراة ترفان. هيجين حزنان وتمه. رياض قبضه. و.
4: Right.

0: مرحبا كبرات تعزبتي كمي كنيهم زيادة وطرق قدام تقرب مدب سايداء يوهانا نخلهم أبلات بيت مرتصورة ثم هتسانات نيركم وزعبهم فريات بيت مرتصورة ونقوع نابزي ورقوي يوبيليو بيت مرتصورة أبقعكم أو وشتها غيركونو أو وطائي أبزت تفلالي كورنا عدزلهم اندقنا يوهانا لومي بزعبا بيت مرتصورة مدب سايدا حيزات الله عليتي ممهران كم اونا بقو نيران حجي امنتايا اللوا بعلاتن كقلت اوصل اسخونا
1: حجي بيت مرتصورة مشرتن كله اب مسكرم شن شعتا 276 جميلو نتهاجر كهانتون كمعبولون ዝኽእሉ ንምምልማል እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ መልሲ ሕዚ እቲ ነዊሕ ጠመተ ንህዝባዊ እምበር ክንዮ ምግዳልሲ ናፅነት ተረኺቡስ ድሕሪ ናፅነት እውን ነቲ ሃገር ዝሃንፃስ የድልያ እዩ እሞ ካብ ሕጂ ጀሚርና ንኩስኩስ ኣለና ዝብል ነዊሕ ረአን ጠመተን ናይ ህዝባዊ እምበር እዩ እጂ መጀመርያ ክጅመር ከላ ዳርጋ ሰለስተ እየን ነይረን መጀመርያ ዜሮ ክትምስረትን ከላ መስረቲ ዝነበራ ኣብዝላ ምሳና ኣበባ ግደይ ሓንቲ

0: قلك باقلنا دي من التمنيد باستديوتك متعدي
1: دبنا قنبت السنن ما تزمر عن تقتلو كرمتي جمر ورحت كرمتي بقندن حملا نحسنين بفلاي أبتي عين مايات السماي زرحاولو حيا الكرمتخاء حملة مس قلباب سبيتن مستابوتن كساب زمسل الله درجة بدي مما مايتو قلبيبا تحلف نحسي قرب خفتي جمر سلزخاء ماي نحسي تخساخسي بحل كمتي دحري دبر تابور يلن كرمتي دحري درهنوكو يلن ليتي زبهالولو دما كابتي بأسر سلستي وي أسر تربحتي أقوات أطراق إز مالت كفلان حاسز وعلم انفساوي بعال دبر تابور ندحريت نفاسي نفسمو كوحلي نحاسي يغلع نسو اتي كوحلي نحاسي كاب حملتن أوطلتن أقرابن زرقتن كل تيرو بان كربان عدم برخان سخداني حمل برنهايو حمل أدري حمل علم حمل شكورا حمل أدقي حمل قدبرو حمل شعويد شباني رجلا وزته كابو قلتي موغيا حفافلي أفعلي شعومتي شعومت حرماز حمتا قبل كخا أفقوحا سنكورفيا أشنتو موسوقا أقحشرو وزته كابو قراب أولي شعا تنبوح مقر سهدي انقلبا گنجي گونو تتعالي گارساي درسين قواطا اوبا اگام شالوا سلوح حبني ازونقوا كيلا او وزته كبزراتي ازني زفله زچلقن سگمسرناي زسگنن زخلكلن عفافون زقومي مشالو زعنببه دنانش زقوة طافات وزته إن معدخا تسفات ما حد سنكلا درار عينيا كحل نحاسي باقوة أتراك إز كاب صباح مود دعتا إلت ورحي نحاسي جميلو خاا أدي أبرهالي بمبال أوالد نورو باي وردا
2: أبصوا لي زمان تبدي إذا سنة دي رأينا
3: نحن نبيع نسوي
2: إذا أول كده بفيه
3: إذا أول تطوع بي رسي
2: بفيه
3: ألعني
2: أتكفى
3: سمع
2: إذا سنة دي
3: قال لي
2: كده
3: بفيه خيط

0: تسعيد قل لك باقلنا دي من التمنيت دوليت اللي حلايت دي باقل نقيستو حلايت تبرنيا قد حلقناتو برضو اللي حلايت اللام هي مناسبة بعل قدوس يهنس لتحليت حلايت فنان زينة وكحساي قلت تقبأتو ماكو كبزي قطينا تدرفتاتنا كله لوم دارقة نقرب زلنا سأب بعل استمر كوسيما زيقاون نبعل قدوس يهنس تدرفت درفنا هي
1: زينة وكحساي
0: نعاتا ختاتي لنا كنملس
1: بتعم تصبونا بعد نسجر فاتوم ديجبنا روح سبع على كنبل نفتو تعرفون زي هواهو تنصبارق اخم تزبل كيو نملو تحس تاكن كاتاتلا مكبرات تخاتاتلتي ديجبنا كنملسينا مسان حبرو

0: لا لتأمر من حاليته حتى حلايته وقل ما قدمته فنان عثمان عمر بمن قبه دي مسرح وروكا كل نفر فنان بهلته نا يقدرت بديبو نا عثمان مهي بزوح فنتوي قدرت دي بس السعيد بديبو ولا للوقت اللي يسمع كمان قل عثمان قل رأيو وقل هتولا سوسعهية قل تابعه وفته الدولي عمه لينا حلايته بحبار قلنا رأياته بدقمان هي قلنا قبلته أزيمة عيد بكيت وسعيد ديب أمبل مثلكم تلينا ماكم بحجي ناي دمتاوي عثمان عمر
1: جامايكا
0: جامايكا كمل تاني حي عثمان ناتو قدر ناتو ستايل اللو بستيت كم تنور يوم على تيو بفلاي سو بساعة سعيد انت متقنا ناتو فلو يقد اللو ولا ناتو قانقو ازي يسمعون صحاب النثال اللو كفتوم ستيج قطع طلو دمتاويان حاليو
1: اب نايك ادم انت دا تمليسنا فاطم كل جزي نايك ادم ولا نايمي دا درفتاتنا انت دا رينايو اب ستيج تسايدو انت خونا قن صباق اللو كساب حج اوان ون زمن وسب دار قايلن ولا ون توم نايلو من السيات ولد انت دا رينايو نايك ادم درفي ام موبايلا توم كسمعو كستما قروا اخي تعزبي سلازي دما ناب زمن اونت انت دا متقنا بهلا وغن بلتانحنا زمن اونت انت دا علناون عبد الفتاح تسرح هذا كابتن بهز بلني بهل بينو يسرحي زمنه ودما بينو يسرحي بهلن زمناون توها هيدو كسرح كلونا ابنت كم زخت بلي صنح كنا يدم تصاوي عثمان درفي بهلن زمناونتن حويسي يسرحو نسرحو ولا كانت قنقع ايتفلطو بتي زغبرو قد ساعسيت كن سحابنت يهلو سلازي دما نخلهم قنقاتنا بخمزي مداي تللينا علالينا يلالينا موتهم دمصاوين نحنا دما نيمنتاي بهير ساعسيتي وانتايو دابل دما كل من اسي نتي دفتات كسعبو نعزبو انا كم تزبلكيو ون عثمان زربو مدرتات انا يسحبني وانا كمكدا مالتيو اب سفر علي وانات ون سمعو سيو لومي دمقت كبلنا اينا زبعلنا نابتا درفي كنزغرينا كبراتن كبرانن ات خاتاتلتنا نمولو تحستا كنكاتاتلامو ديجبنا كنملسكمينا نملا حزب ارترا مس كبر حيلتات مكلخالو انقعنا بكبر بعل قدس يوحنس بسلامه طحنا روح سبع النبل

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات ما تقبلتنا يوم 10 سبتمبر كل ألف عسرة وسستو بكيت بع القدوس يهنس ديب أمبل قل يوم سيد دولو يلهن لها أخبار كبت عدو خارج قل تقدمتو كاكم ما يدو برس أخبار قل استبديم تقليم قبلت بدرس عمار كرم وراتا السنة كم سرقلت حبرا ارترين سكان رياض ودوارا ذكرى يوبيل دهبي متأسس مدرسة صور عيدو دو تقليم قبلت بحر قيح محبر رهيبة كدمات قلة تردنا أما مجتمع كبار أخبار خارج من تعدي جرمان زياد 5 بليون يورو لتواقم كسر اقتصاد كم جرادي بتحبرا ديب أمريكا عدد محجز ميزانية سنة كل الف عسرة وسسحت كل تريليون دولار كم بتحبرا تحبرا وأمريكا أستراليا تعدين معادن لركز اتفاق أرس أخبار تابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قلنا تعدى تقليم قبل تبدأ رسع عمار كرم حفظت ماي وتربط وشتل ركز وراتها السنة كم سرقلا ما مقرحة إلا شقل أستاذ فانوس قدام حبرام قل إيرنا لها بيا حبر أستاذ فانوس دي بعصر كل المديريات لتفرروا حس 7000 درسة ومسؤولينهم دي بحمسة وأربع دار الداحية لها لها 4 وسع نقاط عند تفرروا الشقيات والسانيات أكرت وأشر عشتيل وشيقرود أشتلتا كم سلوما سانيات إرقياتات ودحن ترافيك لها كم برنامج كم سلشق أو أبراهام بأساس اللي زياد من 8 و7 ألف شتل عجعي دي بلشتل 6 متر 5 و6 ألف متر أكرت وزياد 10 ألف متر مكعب شرعات كم سلشق أتحبرا دي بدنقو بالي للشتل أشتل للشق أكرت وأشر عدي بلا تتحز درجة تقلب تحضارة تفنتو هي مجتمع مسؤولية تقل رفعت فقدام تقليم قبلتنا يوم عمت وراتات درس عمار كرم من يوم 7 جولاي أسك يوم 15 أغسطس دي بكل المديريات كم سلقة هي لتأمر ارترين سكان رياض ودوارة سعودية ذكرت 5 سنة يوبيل ده بما تأسس مدرسة ثورة ذكرت

0: من 87,000 شتل عجيد يبل الشتل 655,000 متر أكرت وزياد 10,000 متر مكعب شرعات كم سلشك أتحبرا ديب دنقو بالل الشتل أشتل للشك أكرت وأشر عدي بلا تتحز درجة تقلب تحضارة تفنتو هي مجتمع مسؤولية تقل رفعت فقدام تقليم قبلتنا يوم عمت وراتات درس عمار كرم من يوم 7 جولاي أسك يوم 15 أغسطس دي بكل المديريات كم تسل قبل هي لتأمر ارترين سكان رياض ودوارة سعودية ذكرت 5 سنة يوبيل ده بمتأسس مدرسة ثورة الذكرى الزايدة تقل فيرا روح حديث عمار وطن بت بالسقرات يوم 10 سبتمبر عيدو التفاصيل اللي خبر منصور عثمان قلت قدموته
1: ديب لبرنامج ذكرت كلمة لا أسمعته متمن معي تغدي سفارة إريتريا السيدة وين قرز جهير مدرسة صورة ديبوراتات ندال سلاح بأساس من آدم مهمتو لتبل فلسفة جبهة شعبية لتأسست كم سلهما ديب لا مرير وقته اندي ترفق لدراسة أولوية اندي تهيبة لتقدمكم على لتشرح مهمة تأريكاية مأسسة كم تأبرهد مسؤول جالة إريتريا ديب رياد ودوارة السيد تسفاي تغلب جهته مدرسة صورة تقل حرية وسيادة وطن استشهاد لدفع وحرويا في الرأس وميرحة لفرو ديباكم على تندشرها أقول كلهم درسة ومدرسين لعلو أسنى يتلاب تحينا بلا ديب بمناسبة فري مدرسة ثورة لاتا وزير التعليم دكتور حليمة محمد من أسمرها بقبي شبكة بكسوس حالة متأسس مدرسة ثورة كمسلهما قبي كدماتا وتطورة بمراحل أقل مشاركين مبرهي حقولها بت درسة مدرسة ثورة له اللو ديبا كان كما لبي او قلد اقل شعبه موطنهم مثل انت قبقوا اقل خدمات فانيت لبرنامج ذكرت بخصوص مدرسة صورة للدالة مئت تأريكاي صور وفيلم وسائعي لكم كما عفاك مسلهما درسة جالية إريتريال قدموا حاليت واناشيد درسة مدرسة صورة لعلو ابو ناير علام ديب دنقوبة بمناسبة ذكرت ايوبيل دهبي متأسس مدرسة صورة ديبا قبقى جقرا كوبري تقر لتعب عوت فريق جائزة التهيبة
0: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من عدة تقليم قبلة بحر كيح مؤسسات هبت كدمات قلة ترد لأما مجتمع يوم 10 سبتمبر دي مدينة عسب قبام مدير عام قسم سياحة السيد عيسى أحمد دي بقدم كلمة محبر دي بعبوت مؤسسات هبت كدمات وراتات لبوفقرين قليل كم يكون كل انجهات بحبر اندت كم كبايا أو دي محبر اندت كم كميا لا هدف قلة سبق ومشاركة قلة وقلت لا كام علاقة السياحة ومحبر قلة ترد بحبر قديم كم الاتحزن دي حبره هي دي بقع مؤسسات لقدمه كدمات اهتمام اقل هاللؤلؤ والسام مسؤول فرع محبر مؤسسات هبة كدمات دي بلاقليم السيد بنيام تعم بجهته دي بسلس مديريات لهالليا حد متوسع مؤسسات هبة كدمات دي باهتمام محبر لبن فزاعت وفهم قلة توقع المحاضرات وتأهيلات قبل كم سلت أنحا ودي بمت هي بلحيسة كم للتلال هي شرحنا يدول مدير مديريات عسب السيد برهاني كداني تقدم يعني مكلس كلمة مؤسسة هبة كدمات صفاية وبقعها نقل وقلا دي بلا قبل وراتات إدارة دورة قلت أقدي كم سلتو هكذا دي مدير السني من حمام ملاريا مدافعة اندقبت لحمام اقراقبوت دي بقب جهد دي بسس ادارة داحيات اسمام دي الحنانيت دي بابيات كم ترشرشة مسؤول دافعوت عافية اجتماع شاف ليمون تسفاز قحبرام أسمام رشرشوت بنو كافي كم يكون لشرحة شاف ليمون عقور مايات قل الدفن رات عت قبي منافعات لاموسيات قل تقبأت كم سلهما نظافة كنبيات ابرحي بو قل تقدم دي بو متحسبام متمطور لام مؤسسات عافية وسب مهنة لقب محاضرات عافية وأتفاز عوت بمجتمع قل تقبأ لوجب أبصار دافعات أما جوب قل تقدم دي بو ندت فاقده هي شقل حبر قل توكل تحسبان سكان بجهتهم مجتمع دي بنظافة دوار أمة أيا الشقة من قبل حمام ملاريا حن مراقبة قلة بقى كم سلك الدر وشعب مشاركته قلة ترد هي أتفاقدوا دار تقليم قبلة بحر كيح دور شباب دي مجتمع قل توكل أمام محاضرات يوم 7 سبتمبر دي مدينة باتعنا الزمان لمحاضرات مراحل ندال وبنية شاب دور شباب دي مقابهة وعمارتها كم سلومة هدف متنزام شباب للبل أرأس لكم كم علام

مدير عام قسم إدارة ومالية السيد أمينة كتما دي بقدمية مبرهي دور شباب دي بأمتصوت حريات وحشمو سيادة لحل فندال وللدفع أو القالي التكم سلهما لتحلف مراحل وتجاربه أم جوب حاضرة حالة أم سلت تل مبرهي هبام دي مراحل لترتب سوالف أساس هليوتنا بكل جوانبه قابي كم سلهلا لا أشار السيد أمينة التلاليوتنا إلا دولة أو التلاليوتنا إلا دولة أمانة أقل تركب كل مواطن أمانة من مابوه أقد لكن شباب كم سلتو صادقتهم أمبل اللي دي بيوم 8 سبتمبر دور سب مهنة لاتهم شباب دي بنية وطن بل بالأرس قل شباب أنفار بناء وعمار بحر كيح إلى شباب محاضرات هي تهيبا أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار كما تعطح ولا ما تعديتها بأخبار خارج قلق بلكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قناة عدي جرمان حقومة أنبات حرب يوكرين زبط أبي عطاي غاز روسيا سبت أزمة منه زياد 5 بليون يورو للتواقم كسار اقتصاد كمسل جوارة ديبا تقارير حبرو قدم لها حرب 1.5 طلبات غاز جرمان من روسيا كمسل على للحبرو تقارير التل مدت الله بدرجة بح أو دي بدرجة بح كروي كمسل هلال أفهمون بسبب اللي جرمان من أمريكا بزيبه أسك نروي هولاند وبلجيم لا آتت أبي عطاي غاز أو القالي إقل تدفع تتكسب كمسل هليتي لتحبر جرمان ليه تنديد قبيت أبي عطاي غاز روسيا لإيراك بيه بعد دول اتحاد ربما اللي لشبه محجز جاردي بنك كمسل هلا هي تقارير الحبرون بحود عدد من روسيا طبيعتي غاز للزابل على اتحاد اوروبا من سنة كلالف عسرة وسبا بتمامه كم بطر منه دي بالحبر تان حلام لا اتحاد محجز طبيعتي غاز قل لرهيدي بلا مجال زي 300 بليون يورو شافقت كسات مال اقل لي ده كم سلت كسب سما قدرت لحبرو دي بأمريكا عدد محجز ميزانية فدرالية سنة كلف عسرة وسسحت كل تريليون دولار كم سلبتحات حبرام لا عدد مثل لا كله سنة كلف عسرة وحمس للسجلة محجز دي بلترين بحد كل أمت بليون دولار كم سلوسكا هي تقارير الحبرام سبب لو السكوت وكل عدد مال عسكرية ومدنية كم سلطة هي لتحبر لها من سنة كل ألف عسرة وكل أسك يوكرين حد كل أمت بليون دولار ارتواقم سدايت لندات أمريكا ديب إيران توديها الهليت في رارو عسكرية زياد 37 بليون دولار كم سلوديت هي لتحبر أمريكا عسكرية مقدرة قلت أتردت لها سنة إلا زياد 900 بليون دولار قلت وكله كم سلك قدر هي جيماما وطنيا يدين أمريكا 4 تريليون دولار تحكم سل على لا حبروا تقارير لعدد مثل لا قدم عشر سنة لا على دي بلتر هي بعصوف كم سل وسكة لا فهموا نيدون جو بخبر أمريكا أستراليا تعدين معادن تلا ركز اتفاق كم فرمية حبر أيام لا اتفاق أمريكا دي بأستراليا دي بنية مؤسسات تعدين معادن ناي زياد 400 بليون دولار كسأة مال قلتي دي لا كم سألت له تحبر لا لا كسأة مال كفل ناي لرئيس دونالد ترامب أمريكا دي مجال تعدين زياد 3 بليون دولار قلت أفقر كم طول هي بولت أنا شرح كم سألت هي لتحبر لا لا مصدر متن كاب أمريكا دي معادن تشاينا قلن كس كم سلسدية رئيس دونالد ترامب جيما مهبام تشاينا منافعتها قلت أدمن دي منافعت مدنية وعسكرية قلوا على قدر فريات كم من عدي بلت أمر أمريكا إبا مصدر منا قروب محجز لجردي بندول كم سلتن هي لتحبر معادن دي بفريات عسكرية تكنولوجيا وإلكترونيكا حزوتهم دي بتتوقع المدزة كم سل هليت لتأمر أخبار قن أتمم أرس أخبار إن دقمنا نصارح منكم تقليم قبلات بدرس عمار كرم وراتها السني كم سرقلة حبرها إرترين سكان رياض ودوارا ذكرت يوبيل دهبي مت أساس مدرسة صورة عيدو

0: تقليم قبلت بحر كياح محبر هبة كدمات قل الترد لأما مجتمع قبام من أخبار خارج جرمان زياد حمسة بليون يورو لتواقم كسار اقتصاد كم جردي بتحبرها ديب أمريكا عدد محجز ميزانية سنة كل ألف عسرة وسسحت كل تريليون دولار كم بتحبرها وأمريكا أستراليا تعديل معادن الثلا ركزت تخطيط اتفاق كم بتحبرها اليوم سيد دولي العلا أخبارك أبت عدوى خارج ديب إلا نتمم وشكرا جلا متابعتكم ديب إمبل إن دادا كما هي أسمى ديب فعالي قد سيحان مصطحينا قل كل شعبنا إيه أكيد وسيد ديب إمبل
1: محمد وبأمنا أبعل وأفعل ستة لو بكيتا نسريت وكتجيجا عدنا عندك كما كما بتسعى صوت أمام
2: لا أتا
1: سبق عندك كما كما ما يقرع دافنا أيوة أذا سمعيني كل حفر وما يقور إقل الدفن على لو ما كنت لول إقل ينشف من اللي وحدي بسامن حتى دول نقوت الحزة إلا قبينا لتلي
2: لا أتا
1: أيوة
2: يا
1: سني
2: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافة لا قدامنا أزا الشعافة
1: سمعيني نسريد يوم انت ميت التأكانك يوم ندير إيفو إذا أنا أقول لكم أعيكم من أكانك يوم ما تلي
2: يس
1: أنا
2: أدو سامعة تقلكم لقد بيت حاسدت أن سني تبليك أنا أصبح هدي أرحنا عريب
1: قد حانتو لما نقبي إلا حنانيتي حنكتو سميتا نكرت بقصو كبال لنا نسريت كنا بارا من الكيت
2: يا نارا أرح كيس أرح
1: بلقن
3: كل مساكب ساسوت بدفنات سقعنا أبدي

0: ميتو امور خلاص مع السلامه دحين هنا
1: ميتو سلام عليكم يا جبل
0: اوكي خلاص المغرب بدنا نسلك ولمتا مثل ابوي نافع حجيك حكومه تبط لك الفقر يكوني اولا بدنا نسلك
1: خلاص تمام
0: يلا هلا
2: اوه نجع عسل يا اخي اخبارك
3: سلم معي
2: ها قوم سكي
3: تمام قوم سكي
4: قال لي خلاص بس دي بتحمق اول تنسات بكسكي
5: طب درفات كنا تقبل لي
6: نيبا الدنيا عزار مسوى فجر قيس منا بعد أجر طرف دي بابا العمر اللي بلوتا انا كبتها
7: يا سلام هلو هاجر
8: هلو هيا قدام سنيت دهباي اخبارك
5: نعم محفوظة بون دانس اكيد دي بيت ابوك نعرف عنا تكريكي جبان سودي لما تكرسار ما يسني
3: سلام

0: سميرة
1: سميرة
0: هلا ما فيهم ليك مدرسة قيس ليك؟
2: أبي سديت قلق بأقلو برايفيت عتينا.
0: لا لا سنو ديكم. أخي كذا ندع على خدي بسوق ده تمر خبوط. تمام وديكم ولا مرة سدي له. ها منيرة حبيبي. إلا من أبوك جمان تفوز.
2: لا لا سلادو بقر منا للزاوية.
0: سميرة أنا سلادو أنا بقر يبين. إلا أنا أبوه جمان تفوز. وأنا يكون أبوه هم الحريم للزاوية.
2: لا لا لا.
0: إنك حنا. لا لا. خلاص لا لا. فدب يبقى فدب. ها سميرة. أي قيس ليك. سلام.
2: أي واسك قيس ليك.
0: خلاص تمام. دي بتصح من كويس على ما دي بقوله. أنا عاد عبد النبض أحوق العريكمت هذيك ما عمل بلعكو يحجز اللي تاتي تبلين
2: بي يوم لا تأكل الدقنة بلنا ما تعملين
0: والله يوم وكل الدق قبلي وتهدى عفت قبلي إيه بلعكو من قلت أحد كذي بقول أرجع الكيت بس أمير
2: الحمد
0: أيوة هل اسمعيني
2: أيوة
0: قبل يا سمير أنا أربك وأنت تريمين يا هلا وديك من ودنا نفس برد صبر الكيت هم سري شدي عليك الله
2: حوتنا تحسن
0: صناع
2: منير
0: والله مره قافل دي كده
2: دحنا
0: عليك الله حسبي دي بقى

0: كبقى ابوي نافع لا معل لدقمنا ابوكم جرحكم زندا ولا ابرياء مايتان كم قابركم ولجو اسك سودان كم بقسكم باتحام عنا ازي بسوا قبي نساكم دي بقبي مساعدة فيكم مشاكل تمقلق با سفرلق با كله لساعدة فيكم رو داقمو قلنا ابوي نافع
1: ها ما كيتاك زبادا

0: تبعوا إعلام عنا وحناول السبل مثل هلمنا بدر كما سلم الذي بار بدا قابت علت اتمت أنا التكبد قدام أمي وكل حج ركبنا حقوها قبرنهن والفاتحة ودينتن نبي الا ندد على تمر وبسكوت الا نسأنا سيف قبلنا ذنبي ومثل المسألة للتنوعل قبل لها تمتوا إعلام عنا وحر مدركم ما سنتوني تنبدك وتنقنس لا حدود السودان قرورة لقولوا له تعدينا وحقوها الحمد لله رب العالمين حبل من سقادنا تكرت يا أبوك الله
1: كأبوي نافع قل سالكم دي بع عائلتكم هوت لموتوا قدام لعددهم تأمروا بزحام عليهم حدام قلم بدلوا
0: الله كلا التورا دي كتايبو كقافلة من توم زمتهم رب لزمتهم تلق وسكاكين وإسات بدأ بديك ودوم بدأ بديك لقبو عد عدد يملبو تنساهو حاهو عطالو عد حاضر تمسك بدامرتو عند دوام رب الأندد دوم عند الله دام الهي

0: ምን ላላልፍ ገብታ ይቦክ ለምነዛ በጣ ይፈረግና
1: አብያና አፈ ጉንፋ ሀክለ ዳው ደውል
0: نبل حذر روال هو خلفاتا وشيء كمرشيد وشيء كمري يا مولي الله صالحين خلف الراشدين أبو بكر ومن صحابة رسول الله من زلامة مصحي من حيث معدي من بحر الجزيرة أبوتك هاجر لكيد نبون ستايل بلكن هلو ينافع بيلا
1: أبوتك هاجر لكيد نبون ستايل
0: بلكن هلو ينافع بيلا ألا تكلم أبوتك محمل لكيد
1: سنة

0: Aduh.
1: Buat.
0: Kamu tahu?
1: Oh, dia sudah. Mahfuzah.
2: لا لا أبي أنا فقل عمتك هاجر وأبوتك مصرنا بهم قلستي الله كين بيلي
3: دحنا أنا يسدتو عمتك كين قدم كله
1: سمعين أنت ميت ما حصله
3: كل حصله ليليت نجاة ندسة معتنا درار عبيد ديبنا وقل أبوها كمان سألته
1: تمام بلد حيسان نجاة أسناء أمره
3: أذكرنا اللي قبيت أفحت ذلك أبوها لكن أمر ثبت الله يمكن لسألك دي بلبكة قد تقبض لك
1: ما مشكلة ما مشكلة سالوم أبوها دي مبلي سمعتنا قبي
3: إلا بس كم أنا بس سمعتكم المسلمي
1: لحن لحن مشكلة أبوها أبوها نوصل إلتفاها مصوت
3: تمام
1: وقادي ما برامج دي بيها الله
3: كويس
1: أنت شغلك ميتو أتراك أبو سالم وولدك لباقي لي زمن
3: إلا بس قلي حدق أنت أولدك وأنا فديتك
1: خلصنا
3: خلصنا كنا
1: سالم أدت لك هيبوت ولا
3: سالم بيت نافع نادت اللي هو جبهة قلست جايس له حكوا ما ضل لكن دغري قلست له موت
1: خارج كينون
3: خلاص كنا خلصنا
1: خلصنا تمام
2: وين قلستن جايس لين عرون
3: شوفها شوف عمته
2: Gue t referred on as you said. Ni sama aja.

0: مرحبا.
1: أهلا
0: عمتي.
1: أهلا، متفضل بودكاستي. أخبارك فليغا؟ تمام. هل فجرنا الصبح ولا متأخر؟
0: يوم دحنتو فجرينا من سألتي؟
1: هي مسألة، كيف فجيسك؟
0: والله دحنتو، سريفاي في قلامتكو.
1: أوه سريفاي في حكم متأخر؟ دحن لي كمالتو. دي بات مزالي السنة هنا فورتا مزاد قبل.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أذا نتيكو شو قولي إلا سالومي ما إلا نجات حتكات شو قولي إلا كل قلوة ده بسريق ويدي بيلا وانتهت بس كتسدين إلا تقدر
0: عمتو مقات نجات حمد ترفت ميتو يدي حنو بني
1: يا ريتو ترفت من ترفو حي سعلا نجات حتكا كم مليقة ويكا إلنا إما تدي بشهر سمان يوم مادة وتغيب وتحضر أزين وقصا وتما
2: ميدي فقري نجات رياضو انت عندي ما بس كنت قبل تكون نعمه لا الله نعمه يا مر سمان تبع حلب كوكي عدد الليت هلقي فجر ما انت حلفين
3: يا سمان اعطت قليل وديكي سمان سمان تبلي جيب قدام حمص ود سمان اصل ثلاث باع زعلان ودي بسبع من مكفني حتى نقطه سمان بحلفكين قليل يكون
2: خلاص انت الحمس هاي بتكلفك شفتك بعدي
4: وقل يا اخي كم بتبيني تو
2: وقل كم الناس همان ارواح هاي بتكلفك
3: يا حاد اللي قال انت عدم منو حفش سوا مدول بالنساء بيت
2: ايوه ايوه
3: وعدهم مدول قلنا دي حتى معل دي بيتنا قال معل دي بيت عد ستير سالسة معل دي بيت عد
4: ميت بيتنا قرف الوديك يا
3: قرهو برا قلنا في قرطو قدرها من قبل باتع ولا اي سر لا تدي بكسب النفاقه
2: برو نجات حتى مصلح حيسن غمان زات بن
3: ولا عفش لنا يسوا ولا لك حدينا كله قلنا تبوت قلنا صعبين
2: خلاص يلا
4: يلا
2: نجيس بقى

0: وأنا كنا ننتنوس قلنا ندعي يقدر وزي حال أوردي بحسبك والحلين أنت بس تقول تدعي منك قدر وإن شاء الله هني تأخذ لنا قبل سالة كلنا جاتوا حاقد تودي بسالة
1: ها يوم معلش اخركم عنكم طب ولا بدي بقى الدنيا يا اخي كلهم انا اقدر اوصل في تفتح معلش يا معلش معلش يا زمر
2: يا اخي وديناك يا جمال يا اخي مع كل اللي كان بتاعك انسر معناك
1: وحرام سبت صباح النبي قال نادي ما تركت فرع علي خلا هيا انت شغل كاتب اتحاف انا بتبدا مش رفض معلش بيركم خلاص من اعتذار عبمها ما قلت انت
3: معليش يا جماعة، أذا أبوي وقضوها سبت تمام، ذهب فوق الأبلة كنت.
1: لا لا سميرة، أنا نبرغ لكو دوريت. قال لهم بضل السلام دوريت اللي هم سبتي.
3: شحاب لا.
4: يهي مقابلت انتي، ليش وطمنا نساك مننا نبرغ فوت قيسي.
3: عليك الله رغمنا، لي لا أمر تأكيد ديبي. أبوي وقضوها وكم حلفات أمر مان.
4: كم زي أمر قبلك ليك، لكن قاسي كل لما تنسوا حق واحد قيسي.
5: يا أخي سميرة حجي. أنت حقو قيسك قلاب العنا يكوني. أذا أنا عقسي، كمان بتنا قيسي.
1: سميرة. قال انا برادي بطل حاطط لك الرجل كذي بلعك من جنبي بالامس انا كنا نروح عليك
3: خلاص
1: يا سيبه هو لا
3: لا ما
1: بدي خلاص السلام عليكم سمينا لو وليتكم قابط اكل قدام دار حاليه ولا مستنى تطلع يا حزين
4: لا لا جمال حي لا دوا مره مهمته وحر هي انت اقلق تسدد بزح وقت نسى وانت ما دي وقت كاي ما كان يسديك النامي
1: انتوا اللي حد ما سوزات من نوديت تبدا كده ما حدا قادر يكون لنا برزاته؟
2: بلا بلا بلا بلا
6: عمتو متى تهاجي ليكي؟ أنا مس النجات عقد جديدة؟
0: سالم عقد حسدته ومستيرته أمبالي أنا الأمر قلبوني حسبك أنت هتوض أبوها أمبالي كم اللي إحنا قلنا ساعدنا؟
6: عقد عقدته عمتو عقد حسد لموليك هوتو
0: سالم عقد حسدته ومستيرته حسبك أم بليك احنا من بنساعدنا
6: لا لا لا لا إلا كله رأسي يتقبن عمته أنا مثل نجات عقد قليدة
0: سالم مستيرته وحسدت بلك لك مقاكا مقاكا سالم ماي
6: كان عزمي بلك عمته قلت لو كنت إلا قلب لس ديبكي يقدرني أصلاً أنا ذاته سفر أمام معلكو بس قندع قيس ليكو
0: سفركو هازي؟
6: أيوة قندع قيس ليكو حالي ما أتلا من السودان
0: خلاص نحن نورك لهمك
6: لا لي حزينة عمتو نولي
0: نولنا نسأك قيس متقبل
6: ليكو دحن عمتو نولي حزينة بلك ليكو أدي قاد قل قيس بي

0: يا جمال اللي هجيت بالله الليكا فهموا الليكا من سمن ده انبتك عقد حسيت ان سرلت بالليكا ولا كان جات مثل ولد ابوها سالم عقد حسيت ان سرلت بالليكا انت بامان حاله انت ولا عدوها
1: انا حاله صبت قبل كنا بلكم الليكو ميده اما ولا تشس هواد جيست من قبل ميت من تبل وانتم كنا من تبلوني ميده تبلن ليك انا كنت فكر سنه حسبك ولا
0: نجات ولا انا اقدر واجيس انت تبل انتم ميته قرب لسكم اللي تقيدي بها اللي تن
1: كويس يا عم عبد ميته مسلك بحسبناها ورقتنا قدو دينا قبل من قبي حديت من قبي كبدعد على كيفه وحديت من قبي بلع جبت طياره بخارجه كيس قدر
0: يا جمال انت بدل قد حسيت وما هي تبل قبي بدك استفهمها كم شنقم الحريت بلوساني
1: مالي انا بدير خير انت حسبكو ازي هيني انتم عيالكم قموا مسل على كيفكم يخسرن بكم من يتنقص على بكم واضح انكم سلامتكم
2: هايديكم بس بعد حلو ده
1: ما ينفهم انا قلنا زيكم كم سنه ودلينا نديكو ما خسرنا من قبل انا منكم يقربن ولدكم انا بعد لا مره لا بيني لا مره لا بس

0: أبي عبدو، كيف حالكم؟
1: مرحبا سالم، كيف حالك يبا؟
2: الحمد لله، إن شاء الله.
0: أسك نعم بقوس اللي كوكلا سلاكم ما تبا
1: مين تدحن؟
0: دحنتو حالي صديق من سودان ما أطلع أبايا أقولوك للسالم وعدك لقاء نحبي لكم
1: سنو ديك أولي سالم حالك صديق قدرة من قبل مسألنا بقل لقاء نحن
0: خلاص إن شاء الله طوالي أزاي أقولكم قلس المطق وقيس اللي كوكلا
1: نول قلها بك
0: لا لا نول بي أنا أبي عبدو
1: لا لا لازم تنسي نول تنسي وعفش ترفع لك
0: خلاص مرحبا مرحبا أبي عبدو بارك الله فيك

0: جميل.
1: مالي؟ لا فوق انت ليش بدي مو مدبر؟ محين شرق عم كهلف الجار.
0: يخ با ولف جرفت قابع الكتامري؟ يخلبون ولفك هو كويتو؟ حشيشته؟
2: زمتنا؟
3: دحنبل، عبينا للزمت.
1: اللي تأمينوني، حصيته.
4: قلنا بلي شاغل نميلات وكل اللي بكيت هيبون حصيته.
2: الو
0: الو
2: الو انت
0: من انتم؟
2: الو انت من افر بيت؟
0: ابا انا تعلم من يبل
2: انا من مركز بوليس نتصل ديب كاليانا هذا ملا ديب قبي بعربية ديب دوايا شعب فوت عالك؟
0: ايوه ابي جمال بوليس تو
5: مين؟
0: كبطو
2: بقى بعلا عربية او وكيل عند صبات كدي مركز بوليس مسا
0: لما كنت انا من نحوها ناس انا ازاي دحن نو شغل تسدي بكم تاهين مسلم ما تساكم
2: بعلا او وكيلا حزلنا
0: كلا سن مرحبا

0: እዚ ሃጅር መኪነት ገንዳ ኣለይትን በላ ንዳኣና ፖሊስ ሓዝክሎ ንባላ
1: ያ ኸላ ሓሳብ ንእምና ንምፃነ ጀማል ፖሊስ ንሓቀቢሎን ኩሉ ፈርታ ከምኒ
0: እንተ በዲል ፍርቱክቲ ሓሳብ ከምኡ ምድሮ ጃምዕ ተምር ሓሳብ ሓሳብ ብሎኒ ምድሮ ሓሳባትከ ጃምዕ ተምር ዋሌይኩም ሰላም ምብል ሓ ጀማል
2: ሳልማይ ንዓወል ታቡ ምስልና ስተ ብለጋ ሳሕማት ከፈተይካ
3: ላ ሽኩራ ሰላም ኣዘ ሰተይኮም ስለ በና ንቱም ስቶ ሰሚራ እንተሓደዶ ንምፅ ሓዘ
0: ጣም ሓዘብና ኣለና ምርቕ ዘይብና ኣለርስ እሊ ጀና ወላ ኣሕትረመና ያላ ጀልማ ዘለታሙ
3: ያ ጀማል
4: لا دحنت ابوك يا بشركي اسك ندع بقوس اللي كوك وبوت قلس لك متك
5: دحني انا قلما ندع قيس لي مش هين لقصك كنك راسنا حساب المسله
4: لا دحني تشغلين حالي ما اطل من السودان اقول لك لسالم متك وبوت
5: يا خرب لك بعد يبكى ادنقصكني
4: لا بشركي دنقتين
5: خلاص يلا صار حكا
4: لا دحنا انا صراحه حزين تشغل كودي قيس
5: دحنا باش نغيركم عندنا صراحه
4: كوك خلاص
5: خلاص
2: وانا كنا ننتنوس قلنا ندعي قدر وزي حال أوردي بحسبك والحال ليني انت بستغتو دينا قدر وان شاء الله هيني تأخذ لنا قبل سالة كل ما جاتو حاقد توددي بسالة
1: يا اخي موضع بوليس نقبع عليك الله تم نوصل لامره ما زمتاليتم نبديرم تمامي هذا مود بوليس نود عليك الله زمنا متى
0: انا هذا حنصنع

0: خلاص انت قيسي اقبلي حريك ما تيكو قل دولت كي تسني
1: لا لا دحن ست لأتوبوس تبقس قد أبركات وحريت ترسعن يوم عصر مدرستك ندباتو حرا امكو حالكا كبك بقاي ترسعن نازف اغضك عليكو
0: ما بياسك يوم عصر لا تصنح كلام معنى دو ديكو قل اقبلك كيتو
1: مصرح اوقوات وحريت بدينا تسل دي بيكوس قد أبركاتو
0: اتصالات وقلنا في شين دبيلكو قلات تسلت كيتو وحري من كندر يمكو يكو مثل كيما كامل ليكو يقدر كون انت بس ما تكباتي تحمق عنديك وانا لا لو امعل قلات تسلت كيتو سني
1: قيس برافاي انت ما منا جمالي تعيسني ما يحطو ستتصات انت ايكو لاقيا بروس كريتو تكون تامس
0: لما يحطي لاتو بيني مستيل ليكو مني ولعل انت قراديع ليك مامي وحرر لأفوك تنبهل ذاتو ريا انا نبل تركم لبي
1: اللي بليس كفوت ولا دي بقى فكات أناك اللي بليس اللي دي مدرسة نفع على دي بقى على كم جبي هذا مدرسة كان ده أتمنى كا ماستريت بيجي تقبلها لي
0: نعم يبص يتحمكيني ويتحيسيني ربي بس قبل لا ما ينفح لينا ريكي قبل زدينا وحر كله مسلق إنك هرجوت وكم ما أبوك بيلي ريكي وبده كريكوكي مسنات حريكوكي بده كريكوكي مسنات حريكوكي نيلكو قال حليكيت
1: انت يوم قابل ليك كل اللي حققيت منه بزحكه وحر انا على دايم تهرب
0: اللي هجي اماني كولمي وحر انت نوس قبل بكي اللي هجي الا فرحت قلت كل سنتنا حتي وقت رابع سنتنا حداي وقت سادس سنتنا هي اسول للالي اسول للالي نجيس ونتالي.

0: تبلي وحر صنح عند بيلك يا اب صابرين اب صابرين عند الولد حتى دول تبطى مني عليك الا حتى دول تبطى مني قلت وليد
1: عليك الا كجول قدام لسه معكم لك يلا زي ربي بارك الله تبص تبقس يا ريت يلا قيسك
0: لا تبص بقست كل طعم هجانا قلت كرمتنا يا اخ خلاص تحت كما تيكو بلا تسمع تسمع تبتين

اسمعني الم تنحك نتفاهم مو ذا مسلك سالوك من قبي عربيت انا نايه يكون الا جمال حبيني تقل سامنت ولا سمعكني

مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية التي نستهلها بالعناوين. تنفيذ أنشطة ناجحة في إطار حملة الطلاب التنموية بالإقليم الجنوبي. الإريتريون في الرياض والمناطق المحيطة بها يحتفلون باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. اجتماع في إقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز جمعية مقدمي الخدمات. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. أهلا بكم. قال الأستاذ فانوس قدم منسق حملة الطلاب التنموية بأنه تم تنفيذ أنشطة فعالة ركزت على الحفاظ على التربة والمياه والتشجير في الإقليم الجنوبي. وصرح الأستاذ فانوس لوكالة الأنباء الإريترية بأنه تم توزيع حوالي 7000 طالب والمشرفين عليهم على 12 مديرية، موضحا بأنهم انتشروا في 49 محطة موزعة على 54 إدارة ضاحية، ونفذوا برامج شملت إنشاء وإصلاح المدرجات والحواجز وزراعة الشتول ورعايتها، فضلا عن صيانة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وأشار إلى أنه تم بناء على ذلك غرث أكثر من 187 ألف شتلة وإنشاء 656 ألف متر من المدرجات وأكثر من 21 ألف متر من الحواجز. وأخيرا ذكر الإدارات ولا سيما المجتمع بضرورة تحمل المسؤولية لضمان وصول الشتول المزروعة والحقول المنشأة إلى المستوى المأمول. يذكر بأن حملة الطلاب التنموية لهذا العام في الإقليم الجنوبي جرت في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس في جميع المديريات. احتفل الإريتريون في الرياض والمناطق المحيطة بها بالمملكة العربية السعودية بالذكرى 50 لليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في 10 سبتمبر تحت الشعار ذكرى عظيمة لفصل جديد في بناء الوطن. وقالت مسؤولة الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية السيدة وين جرزجهر التي ألقت كلمة في الحفل، قالت إن مدرسة الثورة تأسست استنادا إلى فلسفة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائلة بأن الناس هم العنصر الحاسم في مسيرة نضالنا التحرري، كما أنها مؤسسة تاريخية مهمة تشهد على أن التعليم حظى بالأولوية في الأوقات العصيبة. وقال السيد تسفاي تخلي رئيس الجالية في الرياض وضواحيها إن مدرسة الثورة خرجت أبطالا وقادة متميزين قدموا تضحيات من أجل استقلال البلاد وسيادتها، مهنئا جميع الطلاب السابقين.

مقدمي الرعاية. وتحدثت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، والتي هي أيضا خريجة مدرسة الثورة من أسمر، عبر تقرير الفيديو عن ظروف تأسيس مدرسة الثورة، كما أوضحت للمشاركين طبيعة التطورات ومجريات الأحداث في كل مرحلة، وحثت طلاب مدرسة الثورة على أن يكونوا دوما في خدمة شعبهم ووطنهم ووفقا لما تعهدوا به أينما تواجدوا. وتضمن برنامج إحياء الذكرى معرضا ضم 100 صورة تاريخية وفيلما وثائقيا عن مدرسة الثورة، كما تخلل الحفل أغاني وأناشيد أداها طلاب المدرسة الدولية للجالية الإريتريا. وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين في بطولة كرة القدم التي أقيمت بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. عقد اجتماع في عصب يوم 10 سبتمبر بهدف تعزيز جمعية مقدمي الخدمات في إقليم جنوب البحر الأحمر. وقال المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد إن مساهمة الجمعية في نمو مقدمي الخدمات وأنشطتهم ليست بالأمر المهين، داعيا جميع المؤسسات إلى الانضواء في إطار الجمعية وتكثيف مشاركتها لتحقيق أهدافها. وأشار إلى الحاجة إلى جهود متكاملة لتعزيز العلاقات بين قطاع السياحة والجمعيات.

مناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. عقد اجتماع في عصر يوم 10 من سبتمبر بهدف تعزيز جمعية مقدمي الخدمات في إقليم جنوب البحر الأحمر. وقال المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد إن مساهمة الجمعية في نمو مقدمي الخدمات وأنشطتهم ليست بالأمر المهين، داعيا جميع المؤسسات إلى الانضواء في إطار الجمعية وتكثيف مشاركتها لتحقيق أهدافها. وأشار إلى الحاجة إلى جهود متكاملة لتعزيز العلاقات بين قطاع السياحة والجمعيات، وشدد على ضرورة التركيز على كفاءة المؤسسات والخدمات التي تقدمها. وقال السيد بنيام تعمير رئيس فرع جمعية مقدمي الخدمات في الإقليم إنه تم تنظيم محاضرات ودورات تدريبية لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى نحو 190 من مؤسسات مقدمي الخدمات في 3 مديريات حول أهمية الجمعية وأن هذه الأنشطة ستتواصل في المستقبل. وصرح القائم بأعمال مدير مديرية عاصب السيد برهان كيداني بأن الإدارة ستساهم في الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة مقدمي الخدمات. صرح مسؤول الصحة العامة الشاب فليمون تسفازجي بأنه تم رش مبيدات البعوض داخل المنازل في 6 إدارات ضواحي تابعة لمديرية تسني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة والسيطرة على مرض الملاريا. وقال الشاب فليمون إن رش المبيدات وحده لا يكفي، مضيفا أنه ينبغي ردم مستنقعات المياه والالتزام بالاستخدام السليم للناموسيات وتعزيز الصرف الصحي البيئي على نطاق واسع، إلى جانب التثقيف الصحي والحملات التي تنفذها المؤسسات والكوادر الصحية حث المجتمع على التطبيق الصارم للتدابير الوقائية. ومن جانبهم حث السكان المجتمع على تعزيز المشاركة إذ يمكن السيطرة على مرض الملاريا إذا تضافرت جهود المجتمع في الحفاظ على نظافة البيئة. نظمت إدارة إقليم شمال للبحر الأحمر محاضرة حول دور الشباب ومساهمتهم في المجتمع في مصوعة في 7 من سبتمبر. وتناولت المحاضرة موضوعات مثل مراحل النضال وبناء الشباب ودور الشباب في التصدي والتنمية والهدف من تنظيم الشباب. وقدم المدير العام لقسم الشؤون الإدارية والمالية السيدة أمينة كتمة توضيحا مدعوما بأمثلة توضيحية حول دور الشباب ومساهمتهم في تحقيق الاستقلال واحترام السيادة والتحديات التي واجهها والتحديات الجسيمة التي قدمها، فضلا عن المراحل والتجارب التي مررنا بها قياسا بالوضع الراهن. وقال السيد أميني إن القيم التي أرسينا دعائمها في تلك المراحل أصبحت تشكل أساس وجودنا الشامل، مضيفا أن لكل مواطن دورا في ضمان استدامة البلاد بفعالية، إلا أن هذا الأمر يقع في المقام الأول على عاتق الشباب. وفي غضون ذلك ألقيت محاضرة مماثلة بعنوان دور المهنيين الشباب في بناء الوطن للشباب أعضاء شركة البحر الأحمر للإنشاءات والتنمية في 8 سبتمبر. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة رونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. وجاء هذا الإطلاق في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان الكوريا الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وأن الصواريخ قطعت مسافة تناهز 250 كيلومترا. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات فريدوم إيدج التي تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة، فيما يأتي الإطلاق الأخير في سياق تصعيد متكرر ترافق مع المناورات المشتركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المنافسين الغربيين لمجموعة بريكس يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة وسط

بأنها غير اللائقة وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف بوتين خلال منتدى الأعمال لمجموعة بريكس في نيودلهي أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعه. وتعد هذه أول مشاركة لبوتين حضوريا في قمة بريكس خارج روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022. كما يشارك رئيس الصين شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات. وتجمع القمة التي تعقد يومي 12 و19 من سبتمبر الجاري قادة بعد أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. عززت ألمانيا والإمارات علاقاتهما في مجال الطاقة بمجموعة من الاتفاقات تغطي قطاعي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في إطار مسعى استثماري أوسع بقيمة 40 مليار يورو لدعم الصناعة في أكبر اقتصاد بأوروبا. وفي ظل علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليار دولار سنويا، يسعى البلدان لتوطيد العلاقات لمواجهة تنامي الضبابية السياسية والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووقعت RWA أكبر شركات إنتاج الكهرباء في ألمانيا مذكرة تفاهم مع شركة مصدر للطاقة المتجددة المدعومة من الدولة الإماراتية بخصوص مشاركة مشتركة محتملة في مزادات بشأن طاقة الرياح البحرية الألمانية في 2027، والتي تغطي استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 3 مليارات يورو. يطالب أكثر من 60,000 كندي بإبعاد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، متهمين إياه بالتدخل في السياسة الكندية وتقويض العلاقات بين البلدين. وتدعو عريضة إلكترونية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى إعلان هوكسترا شخصا غير مرغوب فيه وإنهاء مهمته، متهمة إياه بالتدخل المتكرر في الخطاب السياسي الكندي بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وبالمساهمة في تطبيع دعوات الرئيس دونالد ترامب لجعل كندا الولاية الأمريكية 51. وترى العريضة أن تصريحات السفير تجاوزت الحدود الدبلوماسية، وتطالب الحكومة بإثارة سلوكه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وبموجب القواعد الكندية تحتاج العريضة إلى 500 توقيع صحيح على الأقل لعرضها رسميا على مجلس العموم وإلزام الحكومة بالرد عليها. ختاما لنشرة هذا المساء، إليكم أبرز ما جاء فيها. تنفيذ أنشطة ناجحة في إطار حملة الطلاب التنموية بالإقليم الجنوبي. الإرتريون في الرياض والمناطق المحيطة بها يحتفلون باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. اجتماع في إقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز جمعية مقدمي الخدمات. كوريا الشمالية تطلق. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: لأن المصانع اليوم النفير ضد الباعود. الصحة تدوم، الباعود لا ينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي يلا سلحنا. هاي
1: أبو فاطنة، ما شاور شنو؟ أبو فاطنة صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور مامنا.
1: ها
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.

0: الحمد لله.
1: الدروش ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
0: ده ما عنده معلومة بالنفير. الليلة النفير الجماعي لا ذكر لا إناس، لا كبير لا صغير. حس ذاته الوقت تم. دقيقة كده نبدلينا بالبيت.
1: غايته الناس دي كلها ماسكة أدواتها. الليلة هنعمل عمل كتير. أنا ذاته همشي أجيب أدواتي حسي.
0: خلاص بحسي لك يلا.
1: يلا أرحكه.
2: يا جماعة يا جماعة، في جماعة شغالة لازم نمشي ندفن الحفر في الغداء على البعوض.
1: ما هنديل الجماعة، هنديل الجماعة دي بعدين هنديل.
0: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
0: نقضي على الملاريا
1: بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: بوتاتي نعمتاتي نعو بوتاتي غبر بريزنت يا سفر يوهانا خبرهم يفرد
1: يوهانا نقول لسزاري يا كوميدي
2: راو ده بس جد أوي يعني.

0: فرح بلبلين
1: معاهم تسرح بلبلين
0: ورد منفيت ورد منفيت نسمة تم حلافيت
1: ورد منفيت ورد منفيت نسمة تم حلافيت.

0: خمزة يحلف شو ما فرحنا يحاول يغني.
1: هاي نهولاندو ويلكم ناي نتولاينا
0: ساي هاي نهولاندو ويلكم ناي نتولاينا
2: هاي نهولاندو ويلكم ناي نتولاينا
0: هيا سيدي قسوة نعي
3: وفارو بعالقزان زقرب اللهم شيشاي مستخافلو نابوراي تصوتهم يمزاتو عبيت بقى أولون بقى القزان مقربوني ودسون ناقشتو دماء بيشافران نتصوتو يلهي أتصوتو أم أتستحقز بقى القزان وينايك أربا بيت الصبور خبات مقانوم تفليتهم كأ ودوتو ويتقل نخوفي لهم يودسون.

0: نسقم تقبروا من يقبروا
1: حوبي ما ناد ما يدو حلو فيو
2: حكي
1: حكي عدنا بحقات سقمات يزفلت
0: حكي نتمو يكتشا نتمو وانشا هويني حليفو
2: حكي
1: لو ما عبيو عنا مستوحدو عدي عينن بركم كونكم تنابيو بمهلاوكم نحنا دقو حقساتنا كنت تقوم نقركم كواز بكع انت زي كوني انا بكنت حوبي ما ناخويني رخوبي تسانو حجو قليكم تبلعوا
0: كبري تدعني هيبكم الله
3: براو
1: امسايا اسك حجم تيخوم ابزا ما خلهم فنك تبلوا
3: صحيح
1: ايوه برافو
4: عطا خوتي تاتي دكا تحت
2: بحكي
1: ها ايوه قالوا هذا اولاس كتا اولاس كتا اولاس كتا اولاس كتا اولا
3: سد سد سد سد سد
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اولادو تاخن جمرو اولادو تاخن جمرو مخالو كوخ انداي كاينو خلون كساب المزوط

الين لا لا لا لا لا الين لا لا الين لا الين هاي لا الين هاي لا الين هاي لا الين هاي لا الين بحل بيا اسكت هاي هذا بحل بيا اسكت هاي هذا بدي حاوت هدرر كم صبا بدي حاوت هدرر كم صبا تعنق قالوا وحل زربعين تعنق قالوا وحل زربا قليل كاتسفيهم على باتا قليل كاتسفيهم على با ارحيتم هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي

0: المشاهدون الكرام، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية وهذه السهرة، هذه السهرة التي تقيمها الفضائية الإريترية بمناسبة أعياد القديس يوحنس. مشاهدي الكرام، يسعدنا في هذه الأمسية أن يكون معنا إقليم الجمال، إقليم الإبداع، إقليم عنسبة. أهلا ومرحبا بكم.
1: زي خبركم تخاتسلتي مربات اير تي في نلومي بمغنيات قدس يوحنس ناي سهرة مدب مس زوبا عن سبا يوك هلونا ابزد ما حفشاوي مس زوبا عن سبا زلالي تي كله ابتي زوبا زلو نتفتات محبراو مداي بحلاوي توريزماوي سحبتن تاريخا وبوتاتات ناي زوبا عن سبا انتي كمز مسلو مز تفلالو ياتاوي

0: وشكرا أيضا لفرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الرائعة وهذه الأغنية الجميلة، أغنية أرهيت بلغة البلين، والتي أتحفتنا بها هذه الفرقة في هذه الأمسية التي تقيمها الفضائية الارتية بمناسبة عيد القديس يوهنس. أخت مريم، كما جمعت البول على محمد وعزازي إقليم عنسبة، يعني تنوع بديو وتنوع بتو من قوميات القباء، حتى ديب أديان برضو، أديان ديب كل ديب إسلام ومسيحية ديب كل أقاليم هلايا، لكن ديب أغلب عن سبلة فانتيو ديب حتى أسرة مسلم ومسيحي ومسلم نبرو، فإلا وفاق اللي كفو الشرح وكفو اللي توديونا.
1: شكرا أستاذ صلاح الدين، سلف كله بلا مناسبة إلا قل وزارة أعلام قل اللي بغت اللي لهبتنا قل أقليم عن سبا قل إيش شكرا قل بلا فتي من ندات لي كهيني قل كل شعب أريتريا ديب كبت عدوى خارج الهلا مناسبتنا عيد قديس يوهنس عيد مبروك قبل مثل قوات دفاعه ومن نند أتليكو كما بيلك أستاذ صلاح الدين أغليم عن سبا كما بيلك هو بزوح ناي قوميات فنتو إلى اللي تركب دي بزوبة عن سبا قوميات بلين كما أستاذ عبد الله محمد عبد الله البلا لسان حدي بعد أقاليم ليه اللي قوميات دي بعن سبا دي بكرن ودواحيها اللي تتركب قوميات تجري وقوميات تجرينيا بديبا من تديانات ما مسأنا من قبي ديانات كليت ولا ديانات دين إسلام ودين كستان هل ديبا كما لبيل كهيني أقليم عن سبا لدين في تيلا بلا أشكال أو هيني طبايع بديب أقليم عن سبا واللي هيني ديب حتى بيت كما شرحت عن حكا كل أطحو وروت من نوم سليماي وروت من نوم هيني كستيناي عندك بات أن حكا تكم سلهما هيني ولو حهما من يجبوا هيني سب كلوت دين عندهم مثل بلعوا مثل سطو ركبهم هجيا هليت كمان قل اللي زيادة لا ترزق قلنا ملت بلدي بكرن بدير لحلفة قدوم زمن لأبونا كتر ما لأغلوبهم نديف على تاليت مثل حرود علو أغلي عن سبا كان مثل دي بعد كما شرحوا له عن حوتو بزوح أنا لو سكوي هلاني حتى نقطة مقلبة لك أدر بخصوص ناي توريزم سياحة أغلي عن سبا كما لبولوس عن حوتو تاريخ بديبو طبيعة هاي لقب أقرمات بديبو أدبر بديبو لطفناتا مكاريت ناي أرد بديبو أزعل مع سبا تاريخيا دي بتاريخون تاريخ شرحوت أنا وجماعته لكن تاريخيا جزء تاريخنا عالم تو أغلى مع سبا لك الآية حرب عالم لهم بلول اللينا سنة 1941 منو أسك 45 لتجايسة لدك أبا كفال نايو دي بكرنتو لتجايسة دي بتون كل حس ولكل أوت لقوات مثل الحرب والعلو يعني دي بتون كل حس لس لا لا لا لا تفلل منهم ديب عالم كلكم لتفل كم لتفلل لتأمر على كم اللي بقول على وقت لهي the beginning of the end اللي بقول على طليان كم سعره طليان فعلا إلى the axis powers عدوتها العلد ديب ديب تنقل الحس أو ما هي ديب أريتريا حق وتفللت طليان axis power لفللنا يوم أم بتبه لتو لبل رسالة الحالف على وفعلا حق ديبو فللوا خلاص ابوهم اتمموا بهلتو قال قال اي حرب عالم بعوتين اي انجليز وامريكا وسبكي دانهم تما لما تاريخ اللي تاريخنا عالم ملك بان ديكون تاريخنا عن سباتو وتاريخنا اريترياتو بهلتو اللي ما فنتو وديو قال اقليم عن سبا بعد كما جماعه تشلو بولو لصنحو دفعاتنا

0: ሰውረትና مثلا ازاي ناي تاريخ ناي كالاي حرب عالم اند ابلك انا انجليز كره انجليز بطو يعني زياد كلوت شهر نسقلهم الحرب دكوب على دي بدون كل حس وزياد كلوت شهر لقب الزمن نسقلهم زبا غمبار لكن يا تاريخ اريتريا 77 كره اند صبطه دي بثلاث يوم صبطوا اللي ما لتاريخنا شعب اريتريا وتاريخنا ثوره اريتريا وتاريخنا اغلي مع سبا وكرن فنتوي من لو وديو نغاتو قلب القدر
1: ابرات خاتلتنا بمغنيات قدوس يوحنس كاب ما سوا بيت مقبن مستن بمغنيات زبعلزي نابخم انه محلال فوزلنا مدب سهره جنا قصاليو حجرما شماغله اتبل بقوانقوا تغرنيا درفلاتنا نابحهم كنبلاينا

0: مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى في هذه السهرة. أستاذ محمد عبد الله، نواصل في حديثنا حول إقليم عنسبة وهذه الرقصات التي كنا نشاهدها للبلين وللتجري وللتجرينيا. القاسم المشترك بين هذه القوميات في إقليم عنسبة؟
1: طبعا زي ما قلنا، هذه ضمن التنوع الثقافي الموجود في إقليم عنسبة هو. فبالنسبة للقواسم المشتركة في بين القوميات، زي ما كنا نشوف يعني الثقافة متوارثة هي ما بين البلين والتجرة في بعض الحالات، حتى ما تقدر تفرزه لأن الناس متداخلة هي، حتى زي ما كان يذكر أستاذ حتى مريم، كل ما سواء كان بطبيعة الحال سكان أقليم عنسبة وبالذات كرن، أنت لما تنزل في كرن ما تقدر تفرزه. التجرينيا والتجري القوميات الموجودة في إريتريا، ربما ممكن الواحد يجزم أن يقول أنه هذه الحالة الموجودة في أقليم عنسبة أو في كرن ما موجودة. أنت لو إذا قعدت في مقهى تلقى ثلاثة قوميات على الأقل في يناقشون ويتحاورون. إذا يعني زي ما كنا نشوف مثلا لو في أغنية تقليدية أو رقصة تقليدية بالبلين، كل القوميات سواء كانت التجرينيا ولا التجري ينزل فيها. ف يعني انخراط، يعني انخراط شديد في اقليم عنسبة، وهذه من ضمن الارث اي الموارد اللي نحن ممكن نفتخر بها كاقليم. يعني ربما يكون في مناطق اخرى، لكن بالنسبه لاقليم عنسبة الثقافه كل متداخلة هي. لما نكون يعني فرقة تقليدية من كل القوميات كلها، حتى الناس اللي كانوا يرقصوا هنا أمامنا من كل المكونين من كل القوميات من الثلاثة قومية، ففي انخراط وتداخل وتعايش شديد في أقليم عنسبة بالنسبة للخلطة الموجودة بين القوميات، ممكن الواحد يقول كده.

السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة إريتريا. تأتيكم نشرة الأخبار المستهلكة المعتاد بأهم العناوين. تنفيذ أنشطة ناجحة في إطار حملة الطلاب التنموية بالإقليم الجنوبي. منح جوائز دندن للطلاب المتفوقين في صنعاء. أنشطة لرش المبيدات لمكافحة الملاريا في مديرية تسلي. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وأبو ظبي تأمل أن يكون مؤقتا. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. كندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا. إلى التفاصيل، قال الأستاذ فانوس قدام منسق حملة الطلاب التنموية بأنه تم تنفيذ أنشطة فعالة ركزت على الحفاظ على التربة والمياه والتجريب في الإقليم الجنوبي. وصرح الأستاذ فانوس لوكالة الأنباء بأنه تم توزيع حوالي 7000 طالب والمشرفين عليهم على 12 مديرية، موضحا أنهم انتشروا في 49 محطة موزعة على 54 إدارة ضاحية، ونفذوا برامج شملت إنشاء وإصلاح المدرجات والحواجز وزراعة الشتل ورعايتها فضلا عن صيانة الطرق وتعزيز السلامة. وأشار إلى أنه تم بناء أكثر من 187 ألف شتلة وإنشاء 656 ألف متر من المدرجات وأكثر من 21 ألف متر من الحواجز. وأخيرا ذكر الإدارات ولا سيما المجتمع بضرورة تحمل المسؤولية لضمان وصول الشتل المزروعة والحقول المنشأة إلى المستوى المأمول. يذكر أن حملة الطلاب التنموية لهذا العام في الإقليم الجنوبي جرت في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس في جميع المديريات. تم منح جوائز دندن ل 44 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية في مديريتي الدقيح وسنعفة، ممن حصلوا على درجات تتراوح بين 3 و4 درجات في الامتحانات الوطنية للصف 12 للعام الدراسي 2025 و2026. وفي كلمة ألقاها خلال حفل أقيم في مدينة سنعفة يوم 9 سبتمبر، صرح الشاب حري تسفى يوهنس مسؤول فرع المشاريع في فرع اتحاد الشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي أن تكريم الطلاب المتفوقين والاعتراف بتميزهم يعد واجبا أخلاقيا، مشيرا إلى أن 15 من الذين حصلوا على الجائزة في كلتا المديريتين من الإناث. من جانبه قال الأستاذ عمر الدين محمد مدير مدارس مديرية سنعفة أن الهدف هو تشجيع الفائزين وإثارة روح المنافسة الشريفة لدى الآخرين، مضيفا أن مثل هذه البرامج لها تأثير إيجابي على تحصيل الطالب. وصرح السيد إدريس علي شكر مدير مديرية سنعفة بأن تشجيع الطلاب المتفوقين جزءا من المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم ومستوى الطلاب إلى جانب برنامج الحوافز الخاص بالتميز، حثا على العمل لمعالجة أوجه القصور التي تعيق عملية التعلم والتعليم. وشكر الفائزون بالجوائز آبائهم ومعلمهم على دعمهم وتشجيعهم، وأكدوا أنهم سيعملون بجد لإتمام رحلتهم الدراسية المقبلة بنجاح مدفوعين بالحافز الذي نالوه. يذكر أنه تم منح جوائز دندن ل 1476 طالبا ممن أحرزوا درجات متميزة منذ عام 2014 في الإقليم الجنوبي. وشهدت الفعالية تخريج 60 شابا تلقوا تدريبا استمر لثلاثة أشهر في مجالي الكهرباء وتركيب معدات الطاقة الشمسية، وذلك وفقا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء. صرح مسؤول الصحة العامة الشاب فيليمونتس فازجي أنه تم رش مبيدات البعوض داخل المنازل في 6 إدارات ضواحي تابعة لمديرية تسني في إطار الجهود الرامية إلى

مكافحة والسيطرة على مرض الملاريا. وقال الشاب فيليمون أن رش المبيدات لا يكفي، مضيفا أنه ينبغي رد مستنقعات المياه والالتزام بالاستخدام السليم للناموسيات وتعزيز الصف الصحي البيئي على نطاق أوسع، إلى جانب التثقيف الصحي والحملات التي تنفذها المؤسسات والكوادر الصحية حث المجتمع على التطبيق الصارم للتدابير الوقائية. من جانبهم حث السكان المجتمع على تعزيز المشاركة، إذ يمكن السيطرة على مرض الملاريا إذا تضافرت جهود المجتمع في الحفاظ على نظافة البيئة. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر محاضرة حول دور الشباب ومساهمتهم في المجتمع في مصوى في 7 سبتمبر. تناولت المحاضرة موضوعات مثل مراحل النضال وبناء الشباب ودور الشباب في التصدي والتنمية والهدف من تنظيم الشباب. وقدم المدير العام لقسم الشؤون الإدارية والمالية السيد أمين الكتمة توضيحا مدعوما بأمثلة توضيحية حول دور الشباب ومساهمتهم في تحقيق الاستغلال واحترام السيادة والتحديات التي واجهت والتضحيات الجسيمة التي قدمها فضلا عن المراحل والتجارب التي مر بها. وقال السيد أمين أن القيم التي أرسينا دعائمها في تلك المراحل أصبحت تشكل أساس وجودنا، مضيفا أن لكل مواطن دورا في ضمان استدامة البلاد بفعالية، إلا أن هذا الأمر يقع في المقام الأول على عاتق الشباب. في غضون ذلك ألقيت محاضرة مماثلة بعنوان دور المهنيين الشباب في بناء الوطن للشباب أعضاء شركة البحر الأحمر للإنشاءات والتنمية في 8 سبتمبر. السادة والسيدات إلى فاصل، ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي بعد ساعات من قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي. ويأتي الإجراء عقب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع منح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد أو الامتثال للقرار. من جانبها أعربت الإمارات عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتا بما يتيح الحفاظ على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة التي تجمع الشعبين الجزائري والإماراتي. بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب الفعلي من إقليم كردستان العراق مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر لإنهاء مهمتها في البلاد بالكامل. وأكد مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس أن قوات التحالف بدأت الانسحاب من الإقليم وأن انتشارها بات يقتصر على مطار أربيل الدولي. وكانت قوات التحالف قد أنجزت في يناير الانسحاب من قواعد في مناطق أخرى من العراق، ليقتصر انتشارها بعد ذلك على أقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني عن خطوات أساسية لبناء قدرات كندية سياسية في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتعميق الشراكة مع أوكرانيا. تهدف الخطوة الأولى إلى إطلاق سوق وطني للمسيرات يمنح الوحدات المنفصلة في الجيش الكندي وصولا مباشرا إلى أكثر من 400 مورد كندي، بهدف إنتاج ملايين المسيرات في العامين المقبلين مع تخصيص سلسلة إنتاج لدعم الدفاع الأوكراني عن أراضيها. وطرح كارني خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوتاوا موضوع تسليح أوكرانيا والتصعيد القربي مع روسيا، مقترحا خطوات لبناء شراكات بين الشركات الكندية ومصنعي المسيرات الرائدين في أوكرانيا. أفادت الحكومة الإقليمية بمقتل 26 طالبا على الأقل وإصابة العشرات في مدينة بوكافو شرقي الكونغو جراء حريق اندلع في مدرستين متجاورتين. وقالت حكومة ساوث كيف الإقليمية في بيان أن 19 فتاة و7 فتيان لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. وأعلن المتحدث باسم حركة

M23 المسلحة التي تسيطر على مدينة بوكافو في وقت سابق مقتل 19 فتاة وخمسة فتيان، مضيفا أن 29 شخصا يتلقون العلاج في مرافق طبية محلية. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. تنفيذ أنشطة ناجحة في إطار حملة الطلاب التنموية بالإقليم الجنوبي. منح جوائز دندن للطلاب المتفوقين في صناعته. أنشطة لرش المبيدات لمكافحة الملاريا في مديرية تسنيم. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. قوات التحالف بقيادة واشنطن تبدأ انسحابها الفعلي من كردستان العراق. وكندا توسع تعاونها العسكري مع أوكرانيا. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.